في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك.

لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا

محمد وآله وصحبه وسلم، اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون.

الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر.

وتوكلي عليك وحسن ظن بك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا منك.

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمده ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر خيات الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنصر وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لذنا وآلهم ومع الأسعاب.

هباه إلى أوجه مكينة بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين وأن نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا ونخدم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهدق ستر عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهدق ستر عنا وعافنا وعفو عنا يا عالم السر منا

أسبى مستدركا بعدما مال جود جودا الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالرأس الكسبة لسترى للقبائل والأخطال يا من يرى سر قلبي حسب التلاوك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح

ابليس وياد حد تروج عليا. يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وبالحدود كبتني وغيرتني بالإقبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فالنور الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ذم خافي عليك تفصيل واجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ماذا بك وغيث رحمتك الطال. يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فاحزن بعسرك عسري وما تجودك والافضال. يا الله امن عليه بتوبه تغسل من كل حوبه.

وفضلك وبرك يرجى فرشك يخشى ذكر وشكر لازم حمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم الإيمان الأجال وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمة الغزالة محمد الهادي الدال. يا الله الحمد لله شكرا لا نعم منه تترى

وليس نرجو سواك بدرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الولى والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك على لكي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم.

الجدود وليقيم أنه يكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل

0: فعلك جميل وبك
1: صلي
0: واجد على الطامئين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا الله واخذ بحسن ختام اذا دان الانصرام وزاد رش الجبين يا الله ثم صلى وسلام على شفيع الانام على لنعم الكرام وصحبه والتابعين ربي اني هذا صفات العليا.

كل ما يرتجي منه أمنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسرق في كل نية. ربي فاسرق بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سارت العارفين أهل المزية. واجعل للمام اقترانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب يلم به شيطان

فلهذا سر عدو في أسري وأسري يا الله. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله. يهزم نصرا ويأتي بالذي أرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله. قد تحققت بعجزي واخوتي.

حاجة بالنفس يا رب قاضي يا الله على سري وقلبي من لظى وشواذي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط.

تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم لدى جميع الخضرات في كل خضرة.

وارحمه وفقه ما تحمد وادي وصله عليه صلى الله عليه وسلم أن ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا كما يحب أدى النعم أدى خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير أواسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد الشكر لك المن فضلا وأنت ربنا ونحن عبيد كرك وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيب. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه لما أتي. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ورضا نفسي وزنة عرشي ومدار كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك وجاتي.

قيد القائد وكل طاغن وحاسد المعاند بحق سر طاسمهم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك.

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي وفرني استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي في كل لحظه ابدا عدد خلقه وزينه عرشه.

أستغفر الله للمؤمنين، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: قال
1: على مرات المجين عيجين حق اللجين كما الدمجين بيقول مقام بيقول يجمع بالحبيب الأمين تبري كروب ما تجمعين دور أنا مزمن دور حضنا من هذا الموز ما فيه وجود على أهلي وإلى حضرة النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها

ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء.

عطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

قلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا.

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

Hacım Melik'in nesini almış. Estağfurullah, selam, tekarım. Akbilu Allah bi gulubikum hadi bil menakib vel akdam. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة

ضئت يا طوعنا وكران. قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. لك ركعت بك. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات والأرض. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

ثبت اقدام من اصلا ما نحلم. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين وقيض لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم قولوا في مؤمنين قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ولو فيه لعلكم تغلبون فلنذكر الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من المسفلين الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

الله فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطبنا وحفظنا وانصرنا وفرجعنا والمسلمين. اللهم اكفنا يا جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورحمهم والهمهم رشدهم وفقنا بما تحب وترضى والطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واسر وادفع بعيد واجل عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهدين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي اله وصحبه وسلم. الله اكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله، اللهم أنت السلام عليك، السلام عليك عبد السلام. حيينا ربنا بالسلام، اغفر لنا برحمتك دارك دار السلام، إذا باركت ربنا على ذات الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت والمعطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع اليد يمك اليد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وشفيعنا بعد ذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: في كل لحظة أمدى عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذاك اليوم.

0: الإسلام نعمتين. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخضرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف.

إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في

النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عالمه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد
وحملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ

الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد عليه

سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته، لا إله إلا الله عدد الليل.

له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا. ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد، واتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج

وحلق ونحر، طاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا

وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

0: محبتي فما دمقيم دقروزون بدتي وزقنا مزاقا محبتي على مودتي بقل نور المؤمنين في هذا الموسم الكريم اللي قام عشر إلى عشر يوم عدت معلومات وانضمنا في سكنات ورعيات وموفر الحظ من الهبات والنفحات والرياض والمغفرات والعفو والتجاوز عن الزلات والزدر والعافيات وكاملات مع صلاح الفوز ونجاح سعادة في الدنيا والآخرة ولكل نية صالحة
1: نبي الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبسنادكم المصدر إلى سيد عبد الوهاب الشعراني عن قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم صالح صرح بدار الأمين. فصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية ويقول إنه مضر بالطبيعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاف طعاما لم يأكل منه. قال العلماء وهو أصل عظيم في حفظ الصحة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من فاكهة بلده إذا جاءت ولا يحتمي عنها. قال العلماء لأن الله تعالى جعل في كل بلد من الفاكهة والخضر ما يحصل به الشفاء لأهلها من كل بلاء نزل ذلك الزمان. وتقدم في باب آداب الأكل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم عقب الأكل ويقول إنه يقسي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقسي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين سمك ولبن ولا بين لبن وحامض ولا بين غذائين حارين ولا باردين ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا مستحيلين أي لا خلط واحد ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه ولا بين شوي وطبيخ ولا بين طري وجديد ولا بين لبن وبيض ولا بين لحم ولبن. كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحار ولا الطبيخ البائت ولو سخن. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الأطعمة العفنة ولا المالحة كالكوامخ والمخللات والملوحات. والكلام على علل ذلك كله مذكور في كتب الطب فراجعها والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: اللهم صل أفضل
3: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
0: الحمد لله الذي بعث النبيين لصلاح المعاش والمعاد وختمهم بسيدهم محمد خير العباد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم التناد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهداية والصلاح والإسعاد وأنوار الدلالة والهدى والرشاد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الهدي النبوي فيما يتعلق بالأطعمة ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية ويقول إنه مضر بالطبيعة وذلك أن الله عدد هذه الأطعمة لحكمة وجعل في كل بلد أنواعا من الأقوات قال تعالى وقدر فيها أقواتها وجعل أيضا في كل بلد ما يصلح نبات ما هو أوفق لأهل تلك البلدة وجوها من أنواع الأطعمة، ولا يكثر الطعام في موسم إلا وذلك الموسم هذا الطعام أصلح فيه للأبدان والأجساد. فسبحان الحكيم العليم جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يكثر نوع من الأطعمة في بلدة إلا وهو أصلح لأهل تلك البلدة، ولا في زمن من أيام السنة إلا وهو أنفع في ذلك الزمن لأجساد الناس وأبدانهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأكل الشعير، وقد يأكل البر ولا يواصل أكل البر ثلاثة أيام زيادة على ثلاثة أيام، ويأكل التمر ويأكل اللبن، وهذه الأطعمة الموفرة في وقته وزمنه وبلده صلى الله عليه وسلم، فكان يتناول منها ولا يقتصر على نوع واحد. وكان إذا عاف طعاما لم يأكل منه، وكما قدم إليه الضب المشوي فقيل له إنه لحم ضب فأمسك يده عنه، فقيل أهو حرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فتناوله خالد بن الوليد وجر إليه وهو ينظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء هو أصل عظيم في حفظ الصحة، فكان من عدده صلى الله عليه وسلم لا يحبس النفس على نوع واحد من الأغذية، لا يتعداه إلى ما سواه. وهكذا فإذا واظب الإنسان على نوع من الأطعمة حرم الخصائص التي في الأطعمة الثانية، ثم بقي جسده محصورا على ذلك وشهوته، حتى إذا تناول طعاما آخر بعد ذلك ربما تأثر به ولم تقبله طبيعته فيضعف ويستضر بذلك. فلهذا لو كان أفضل الأغذية إذا انقصر عليه وحده يكون في قصر انقصاره عليه ضرر. وهكذا وكان إذا في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ، ويقول يكسر برد حر هذا حر هذا وبحر هذا برد هذا، وإن لم يجد تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف فلا يكون هناك ضرر. وهكذا كما سمعنا في هذه إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، فإن في أكل الإنسان ما تعافى نفسه ولا يشتهيه تضررا أكثر مما ينتفع به. وهديه الشريف ما عاب طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم وأحب إليه الذراع ومقدم الشاة، ويقول على لحم الظهر إنه ألذ اللحوم، وكان يتناول من وقت إلى وقت. واستقدم معنا ما حذر من المداومة عليه. وهكذا جاء في هدي عليه الصلاة والسلام قال كان يأكل من فاكهة بلده إذا جاءت في أيام موسمها ووقت ظهورها، ولا يحتمي عنها. قال العلماء لأن الله تعالى جعل في كل بلد من الفاكهة والخضر ما يحصل به شفاء الأهل من كل بلاء نزل ذلك الزمان وفي ذلك المكان، وتقدم في آداب الأكل أن نزمنها عن النوم عقب الأكل مباشرة، وقد وله أضرار متعددة على الجسد. يقول إنه يقسى القلب، يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم. وإنه يقسى القلب، فلهذا يقول العوام في أمثالهم تعشى وتمش ولو على ظهر الحنش، يعني امش بعدها ولو خطوات بعد العشاء، لا تبادر بالنوم بعد الطعام مباشرة، فلذلك أضرار على الجسد وقسوة في القلب. ولكن تحرك قبله وأكثر من ذكر الله تعالى، أذيبوا طعامكم بذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وللتلاوة والذكر أثر في إصلاح شأن الطعام ونفعه للبدن وللجسد. وقد كان من أسباب ما أظهر الله لأجيال ومن في الأعصار السابقة من المسلمين من انتشار الصحة فيهم وقلة المرض بينهم، أنهم كانوا يلازمون ذكر الله تعالى عند قرص البذر وعند السقي وعند الحصاد وعند الطحن، يكثرون ذكر الله تعالى، وعند الخبز والعجن وعند وضعه وعند تقديمه، وإذا من أوله لآخره ذكر لله سبحانه وتعالى. فكان ذلك من الأسباب التي أظهر الله فيها في عامتهم الصحة وقلة الأمراض. فلذكر الله أثر على الطعام وعلى الشراب إذا ذكر اسم الله عليه وإذا أكثر من ذكر الله. قال وكان يأكل الخبز ما دوما ما وجد له إداما، تارة يأكله باللحم ويقول هو سيد طعام الدنيا والآخرة، وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر، وضع تمرة على كسرة شعير وقال هذا إدام هذه. وهكذا هي تدبير صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. سلوك مسلك الاعتدال والاقتصاد في أمور صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إذن في سيرته وعلمنا من سيرته أنه قد يمر على اليوم واليومين والثلاثة بلا طعام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إذن إذا جاءت الفاكهة أول ما تظهر فيجاء إلى باكورة الثمر فيقبله ذودين، فإذا وجد أحد من الأطفال عنده أعطى أصغر من يوجد عنده من القوم يأكله. فمعلوما ما ذكر الشيخ من أنه يأكل من فاكهة بلد عند مجيئها، وهذا إذن له اتصال بشأن الصحة والشكر للمطعم جل جلاله وتعالى في علاه. قال وأن تناول الفاكهة في وقتها يغني عن كثير من الأدوية. يقول ابن القيم غير يقول وقل من احتمى عن فاكهة بلدي خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم عن الصحة والقوة. لا إله إلا الله. وهكذا تأتي في الفصول السنة ما هو مناسب لها. وجاء إذن ما سمعنا أنه ينهى عن النوم على الأكل وأنه يقسي القلب، ولكن بعد الطعام يخطو خطوات ويمشي، يقول بعضهم ولو 100 خطوة، فيكون ذلك أقرب لتحمل، فلا أقل من أن يكون بين تناول الطعام والنوم نصف ساعة فأكثر من ذلك، فلا يقل على هذا. وكان يأكل ما وجده صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وبعض الأشياء ما يحب الجمع بينها، كما قال عندكم ولا يجمع بين سمك ولبن، وهذا مما جاء في السيرة الشريفة، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين، ولا غذائين باردين، ولا لزجين، ولا قابضين، ولا مسهلين، ولا غليظين، ولا مرخيين، وهكذا، ولا بين شديد الاختلاف كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيء وما يجمع بينه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وجديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ويأمر بإبراده، ويقول إن الحار لا بركة فيه، أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. وكذلك ما كان من الأطعمة العفنة والمالحة فلا يقربها صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل أطعمة العفنة ولا المالحة، الكوم والغلات والملوحات والكلام، وعلى ذلك كل ما يقول في كتب الطب فراجعها. والله سبحانه وتعالى أعلم، ما أكرم هديه وما أعظم منهجه وما أجل مكانته وقدره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدوة في سائر الخصال، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة، وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة، وقدوة في سائر الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الله عنه: وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم اهدنا بهداه، وسر بنا في سبيله وممشاه، ارزقنا اللهم قربه ورؤياه، واكرمنا بمرافقته صلى الله عليه وسلم، واجعل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته وأيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعث من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
0: صلاح فوز النجاح سعادة في الدين الاجتماع بسيد كونين الاستقامة على المحبة دخول في من حبه تقع أعلى مرات بسيد توجه الدين بلطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني حضرت عبد بالله طوله ما شاء الله وفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم. بك اللهم ادرا في نحورهم. بك اللهم اعود من شرورهم واستكفيك اياهم واقدهم بين يدي وايدي من حاطط عنايتي وشملت احاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم. ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم. ومثل ذلك أمامي وأمامهم. ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم. ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم. ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم بخيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزاني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافعك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد في الحال والخائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله وغاصبي ومفتري وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا فأنت بستري جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله
3: يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين.

الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف.

0: لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

تهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

فردتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

ميزاب الكعبة. يقع ميزاب الكعبة المشرفة على سطحها في الجهة الشمالية منها، وهو ممتد نحو حجر إسماعيل عليه السلام. وقد وضع الميزاب على سطح الكعبة المعظمة لتصريف المياه المتجمعة على سطحها عند غسلها أو عند سقوط الأمطار عليها. وميزاب الكعبة مستطيل الشكل، على وجهه قطعة مدلات متحركة إلى الأمام والخلف، تسمى باللسان وبالبرقع. ويبلغ طول ميزاب الكعبة المشرفة 2.58 متر، منها 58 سنتيمتر داخل جدار الكعبة، ويبلغ عرضه 26 سنتيمتر، وارتفاعه من الجانبين 23 سنتيمتر. والميزاب معمول من خشب التيك المستورد من بورما بسمك 2 سنتيمتر، وصفحت جوانبه بصفائح الذهب الخالص. وأما أول من وضع ميزابا للكعبة المشرفة فهي قريش لما بنتها، وشاركهم في ذلك البناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 35 سنة. ثم لما جدد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بناء الكعبة وضع لها ميزابا وجعل مصبه على حجر إسماعيل كما فعلت قريش، وكذلك فعل الحجاج. وأول من جعل الذهب على ميزاب الكعبة هو الوليد بن عبد الملك. وقد عمر السلاطين والولاة ميازيب للكعبة المشرفة عبر القرون. كان في آخرها ميزاب مصفح بالذهب عمل في القسطنطينية بأمر من السلطان عبد المجيد خان، ثم جيء به وركب سنة 1276 للهجرة. ثم أدخلت عليه ترميمات جزئية في المسامير العلوية المانعة لوقوف الحمام عليه في عهد الملك سعود بن عبد العزيز حين رمم سطح الكعبة المشرفة. وآخر ميزاب وضع للكعبة المشرفة كان في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حينما رممت الكعبة المشرفة ترميما شاملا سنة 1417 للهجرة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: دائما نحن نبحث عن الأيام المباركة ونجتهد فيها لأن نريد أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى. دائما نتتبع ليالي رمضان وأيام رمضان، ساعات المباركة وساعات الاستجابة، لكن هناك أيام واضحة محددة وهي أعظم الأيام عند الله على الإطلاق. يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ثم وجهنا: ماذا نعمل يا سيدي يا رسول الله؟ قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فاستجابتنا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مفتاح القبول في هذه الأيام. ونضيف إلى ذلك الاستغفار لما فيه من الفضائل، فلو واظبنا هذه الأيام وأكثرنا استجابة، لاحظوا كلمة أكثروا، لو أكثرنا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وجمعنا الآلاف ثم الملايين وحصدناها كلها في عداد واحد، لاجتمعت الأمة على هذا الذكر وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يغير من حالنا ويصلح من شؤوننا وشؤون المسلمين إن شاء الله تعالى. فكن سببا لصلاح حالك وسببا لصلاح حال المسلمين، وكن مع الله يكن الله سبحانه وتعالى معك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: هذا موسم التذكر، فنحن عندما نجتمع في أي مجلس مطلوب مننا على مراتب أعمارنا، الكبير والشاب والصغير والذكر والأنثى، أن يجعلوا من هذه الذكريات معنى من معاني شرف التزكية. الله سبحانه وتعالى بعث النبي لذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الشعوب قبل دين الإسلام تحج، وكانت تدخل مكة، وكانت لها مظاهر، لكن كانت على ضلال مبين لانعدام هذه الشروط فيما تلاه النبي علينا من الآيات ومن التزكية ومن الكتاب ومن الحكمة، هذا العلم الذي يرتبط به الإنسان فيعرف المقصود من كل شيء. المقاصد هي الأصل، ما المقصد من الحج؟ ما المقصد من العمرة؟ ما المقصد من الطواف؟ ما المقصد من السعي بين الصفا والمروة؟ ما المقصد من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصد الذي ألزمنا به الشارع أن ننقي ما نأكل ونشرب عندما نذهب إلى الحج؟ ما المقصد في أن الإسلام دعا الحاج أن يتجرد تجردا تاما من التبعات من مظالم الناس؟ كما سمعتم، إذا كانت قطيعة برحم، إذا كان حقوق لوالدين، إذا كان خصومة بينه وبين مسلم، معاملة بينه وبين أحد، عليه دين لأحد، كل هذا يجب أن يتخلص منه قبل أن يذهب إلى الحج. ليس الحج مجرد مظهر وعودة من الحج وورقة أنه حج ورجع، هذا ظاهر الأمر، السرائر وما تبلى به، والحقائق أن الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج يقيم الشروط اللازمة التي يدخل بها على ذلك الموسم، لأنها ساعات قليلة ومضات ولحظات يحصل فيها عطاء كبير. نحن ما نعرف عرفة إلا يوم واحد في السنة، وبقية الأيام عرفة يتمشون فيها. ما هذا اليوم؟ يوم التاسع ماذا يحصل فيه؟ إيه التجلي؟

الغسيل الكامل، خرج من ذنوبه، كانت الذنوب ظاهرة على الجوارح أو كانت الذنوب باطنة، خرج من ذنوبه. لكن قبل ما يخرج إلى الحج أولا يتحلل من الناس، إن كان بينه وبين أحد شيء، أو يطلب العفو، يطلب المغفرة، يطلب السلامة من أمة محمد، ممن حوله، من إخوانه، من جيرانه كانوا في الزمن الماضي بحكم التباعد والأسفار البعيدة، يذهب الحاج إلى بيوت الناس ويزورهم ويطلب منهم العفو والمسامحة عن كل ما جرى منه. ما يخرج من بلده إلى الحج إلا وعليه قدها الظواهر تلوح، وعليه العطايا تبرز، وعليه نور الاستعداد ظاهر. وفي آخر الزمان ربما تغيرت هذه المظاهر، وربما حصل خلل فينا، وخلل في استعدادنا، وخلل في توجهنا. مطلوب مننا أننا نصفيها هنا في هذه المجالس التي تسبق الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى زيارة الحبيب، أو إذا لم يتيسر الإنسان الذهاب لا يفوت عليه تغانم هذه الليالي. فإن الحبيب قال في العشر التي سترد علينا الغد، يقول فيها: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من العشر، أو من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه أو أهله ولم يرجع منهما بشيء. بغينا نعرف إيه اللي في العشر، ما في العشر، إيه اللي غير هذه العشر عن بقية العام، ماذا فيها؟ فيها ذكريات، فيها بركات، فيها آيات، فيها عطايا، فيها منح، فيها مواهب، لها فقه خاص. إذا كان فقه للجنائز، وفقه للطهارة، وفقه للمواريث، فهناك فقه للموسم بداية من عشر ذي الحجة ونهاية بيوم النحر العاشر. كل يوم له فقه، هذا الفقه أين يوجد؟ هذا الذي قال فيه النبي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يتعاملون مع الأيام والليالي ويتعاملون مع المواسم بطريقة خاطئة. قالوا: كانت المرأة تطوف بالبيت الحرام قبل الإسلام وهي عارية، والرجل يطوف وهو عاري، اعتقادا منهم أن الألبسة التي دنست بالإثم لا يصلح أن يطوف بها، ولا تفهم عقولهم أن الدنس بالعري أكبر من الدنس الذي في الثياب. وهذه نتيجة أن التلقي من العقل، يستخدم الإنسان العقل كما ترون في زمانكم، العري في النساء، الضياع في الشباب كما قال النبي: كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغى نساؤكم. نتيجة استخدام العقل، عدم الارتباط بالعلم، عدم الارتباط بالنص، عدم النظر فيما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما جاء في كلام أهل النبوة، ما جاء في كلام أهل الأبوة، ما جاء في كلام أهل الفتوة. لما تركنا ذلك لم نعد نعرف شيء. يقولون أن أبو الحرث المحاسبي شيخ الإمام الشافعي جاء إليه أحد من أهل العراق يزوره وهو عازم على الحج، وقال له: إني عزمت على الحج، أريد منك أن تدعو لي بالسفر. قال له: هذا الحج الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال له: هذا الثامن أو أكثر من ذلك. قال له: كم أعددت للحج؟ قال: أعددت للحج 60 أو 70 دينار. هذا الكلام شوفوا عندكم في قوت القلوب لأبي طالب المكي. قال: أعددت لها 60 أو 70 دينار. قال: هل تريدني أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ قال: وما هو أفضل من ذلك؟ قال: هذا المال تعطيه فقير لتساعده على أن يقوم بحق، تعطي منه لأرملة تقوم بشيء من حقوقها، تعطيه لمحتاج، تعطيه وإن كنت صاحب همة أعطيها واحد تحييه بعد موت، فإن الله يكتب لك أكثر مما أنت متوقع من عطاء الله. هذا كلام لرجل متأدب بأدب النبوة. فقال له الرجل: أنا قد نويت الحج ويصعب علي أن أرجع عما نويت. قال أبو الحرث المحاسبي: لقد كتب الله على نفسه، أو كلمة بمعناها، أن الشيء الذي يدخل يخرج من حيث دخل. وهذا ملمح عجيب نتعلمه، مع أن الأمر بسيط. أعطاك الله رزق، أعطاك الله استعداد، كما تضع شيء للحج ضع للمسكين، ضع للفقير، تشرف بالحج واحضر الحج واعطي غيرك، واعطي الفقير، واعطي المحتاج، واعطي الأرملة، واعطي المسكين، يجمع الله لك الحسنيين. هذا الذي نحن نحتاج أن نتعلمه.

0: ننظر إلى المحرومين، ننظر للفقراء، ننظر للمساكين، ننظر الذي يصعب عليه أحيانا أن يجد أقل شيء يعيش فيه أحدنا من النعم. إذا نظرت إلى ذلك وذهبت الحج جمعت بين الحسنين، وإن لم تجد إلا ما معك من أمر الحج وقد حججت مرات أعطي المسكين واجلس في بيتك، وانظر كم سيعطيك الله من الفيض والكرم. عندما تدخل السرور على مسلم، تدخل السرور على مرأة فقيرة، تدخل السرور على أرملة، تدخل السرور على عبد من عباد الله ممن لا يسألون الناس الحافة، لأجل تعرفون أن الشريعة مفتوح بابها للعطاء، مفتوح بابها للكرم، مفتوح بابها للنورانية.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: أنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأيام والليالي العشر الأول من ذي الحجة، بل أقسم بهن الله سبحانه وتعالى بقوله والفجر وليال عشر. فالأرجح عند المفسرين أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وصل الحد من تعظيم هذه الأيام والليالي إلى الحد الذي قورنت بالعشر الأواخر من رمضان، واختلف العلماء أيهما أفضل إلى هذا الحد، وهو أمر يعني يغيب عن كثير من المسلمين اليوم معرفة فضله. الجميل مما ذكره العلماء في ذلك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى مثل العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد كان معظما في النفوس. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي أن ما توجد أيام في السنة الأعمال فيها أفضل وأحب إلى الله الأعمال الصالحة من هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة. يستحب فيها الصيام، صيام اليوم من أيام العشر لكفارة سنة، كفارة ذنوب سنة كاملة، ويحتسبون يوم التاسع الذي يوم عرفة بكفارة سنة قبلها وسنة بعدها، وهذا لغير الحاج. فهي مجال واسع وعظيم للإقبال على الله عز وجل والتغانم والرجوع إليه. يعني مرت علينا ليالي رمضان والعشر الأواخر والقلوب أقبلت على الله ورقت، ثم عافسنا الدنيا وعافستنا الدنيا وحصلت الغفلة، جاءت هذه الفرصة ليختم الإنسان سنته بخاتمة حسنة، تمهيدا لختم عمري بخاتمة حسنة. لعل هذه الأيام العشر في حسن تقويم النفس فيها والرجوع إلى الله والإكثار من الذكر تمحو ما كان قبلها إن أكرمنا الله. ويستحب فيها مع الصيام كثرة الذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا 25 من شهر ذي القعدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، لأن القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو تهمله، هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سير القلوب إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا يضرك عزيز المستمع الكريم إن جهلك الناس، حسبك من الشهرة أنك إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف. لا يضرك إن مت بسيطا ثم نسيت فلم تفتقد، يكفيك أن يبكيك ممشاك إلى المسجد ومكان سجودك، يكفيك أن يفتقدك بسيط كنت تبتسم في وجهه ومسكين كنت تتعاهده بالصدقة. لا يضرك إذا كرهك البعض لأنك لم تجارهم في معصية ولم تبع دينك ومبادئك لرضاهم، يكفيك أن تعمل ليرضى الله ثم ينادي: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: أنت مني.
1: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة الاستعداد لاستقبال أيام العشر بالعلم والعمل والحال. وشهر ذي الحجة أعزائنا المستمعين الكرام من الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، ومنها الصيام لما ورد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مجيبة الباهلي عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. رواه أبو داود. فضل العشر من ذي الحجة. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وبليالي العشر التي هي عشر ذي الحجة، وهو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد والنسائي في التفسير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، وفي العشر أفضل الأيام. فمن حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان. ويوم القر اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون ويجلسون فيه بمنى. وقال مسروق في قول الله تعالى: وليال عشر هي أفضل أيام السنة، وروي أنها أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. رواه البزار. وروي مرسلا وقيل أنه أصح. وقال ابن عباس: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. هذا أعزائنا المستمعين الكرام هو موضوع حديثنا، وهو مأخوذ من كتاب طي النشر في دروس العشر للسيد محمد بن عبد الله بن

0: إخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ عبد الله من تاربة، يقول فيها: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إني سمعت أن لكل معصية عقاب، وإني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. فقال له: يا بني، بل كم عاقبك الله وأنت لا تدري. فقال: كيف؟ قال: ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ ألم يبتليك بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم ينسك الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ ألم تمر عليك مواسم الخير، رمضان، ست شوال، عشر ذي الحجة، ولم توفق إلى استغلالها كما ينبغي؟ وكل هذا الخذلان الذي تعيشه أمة الإسلام ما هي إلا صورة من صور عقاب الله وأنت لا تدري؟ إن أهون عقاب الله هو ما كان محسوسا، سواء كان في المال أو الولد أو الصحة، وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس في القلب. عقاب الله أعظم من أن تدركه، بل من عقابه أن يفتح عليك في الدنيا التي تنسيك الآخرة، ويفتح عليك في العلم الدنيوي الذي يشغلك عن العلم الشرعي أو التفقه في دينك، ويرزقك الكثير من الأموال، ولكن يحرمك لذة الطاعات والعبادات، وهذا وربي من أعظم صور العقاب. فكم عاقبك وأنت لا تدري؟ فلا تمل من البكاء عزيز المستمع الكريم من خشية الله، فأنت تعلم الدنيا فانية. فانظر لبعض الأمثلة: عندما طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. فالبعض بار بوالدي حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. قالوا للنبي هود عليه الصلاة والسلام: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بسفاهة. ولم يقل: بل أنتم السفهاء. فما أجمل رقي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهرب عزيز المستمع الكريم حيث شئت، فإن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فاتقوا الله وتأملوها أعزائنا المستمعين الكرام بعمق. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول فيها: احذر هذه العادات كي لا تصاب بالبواسير. من المؤكد أنه لا يوجد أحد يرغب في أن يصاب بمرض البواسير، نسأل الله العافية والسلامة. لكن للأسف قد تكون هناك بعض العادات الخاطئة التي نقوم بها في حياتنا اليومية دون أن نعلم تأثيرها الحقيقي علينا. لذلك نحن في هذا الموضوع سنخبرك عزيزي المستمع الكريم بتلك العادات التي يجب عليك تجنبها لتحمي نفسك من الإصابة بمرض البواسير دون قلق. لذلك تابع معنا هذا الموضوع. ما هي البواسير؟ هي عبارة عن تمدد غير طبيعي في حجم الأوعية الدموية الموجودة في نهاية المستقيم وفتحة الشرج، وهي مشكلة مشابهة لمشاكل الدوالي التي تحدث في الأوعية الدموية في مختلف مناطق الجسم. سبع عادات تسبب مرض البواسير. حمل أشياء ثقيلة. قد تعتقد أنه من الآمن أن تقوم بحمل الأشياء الثقيلة مع ذلك الضغط الذي تشعر به على ظهرك. في الواقع أنت مخطئ، فذلك الثقل قد يسبب لك زيادة الضغط على المستقيم، مسببا انتفاخ الأوردة كالبالون، وهي التي تعرف بالضفيرة الباسورية. لذلك تجنب حمل الأشياء الثقيلة على ظهرك، وارتكز على ركبتيك بشكل صحيح. رفع الأثقال في الجيم. إفراطك في رفع الأوزان الثقيلة في صالة الألعاب الجيم قد يسبب لك الإصابة بمرض البواسير. من الجيد أن ترغب في تحسين مستوى لياقتك، ولكن بما يناسب قدراتك ودون الضرر لجسمك. لذلك حدد الأوزان المناسبة لك. الجلوس لمدة طويلة على المرحاض. كثيرون يفضلون تلك الأوقات التي يجلسونها فيها بهدوء على المرحاض مع هاتفهم المحمول، لكن هذه العادة السيئة قد تسبب لك الإصابة بالبواسير أيضا. فأنت مع جلوسك لوقت طويل على المرحاض المفتوح ستجعل الجاذبية تشكل ضغطا لا مبررا له على أوردتك، لذلك عندما تنتهي من قضاء حاجتك لا تستمر في الجلوس أبدا. النظام الغذائي، ما تدخله جسمك من طعام يشكل عامل مهم في حماية جسمك من الإصابة بالبواسير. لذلك عادتك الغذائية الخاطئة التي تعتمد فيها على الأطعمة السريعة والمعلبات والدهون لن تسبب لك سوى الضرر، خاصة مع افتقاد تلك الأطعمة للألياف المطلوبة لجسمك التي تساعد على الحفاظ على مرونة حركة الأمعاء لديك. كما أظهرت الأبحاث أن تناولك للألياف يساعدك في تخفيض أعراض البواسير والنزيف حتى وإن أخذ بعض الوقت. إهمال الإمساك، يتسبب إصابتك بالإمساك في تشكيل الضغط على الكتل في تلك المنطقة من جسمك، بالإضافة إلى ضغط البراز الصلب على وسائل الشرج، وهو ما يسبب انتفاخ الأوردة. لذلك قم بممارسة الرياضة وتناول الألياف المطلوبة لجسمك، ولا تنسى شرب كمية كافية من الماء حتى تحافظ على انتظام حركة الأمعاء لديك. إهمال الإسهال، هو واحد من أكثر أسباب الإصابة بالبواسير شيوعا، وذهابك عدة مرات للحمام يسبب الضغط والانتفاخ لأوردتك. لذلك من المهم معرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال، والذي قد يكون بسبب فيروس مثل الإنفلونزا أو الأدوية أو مرض منقول بالغذاء أو تعديل نظامك الغذائي. وأخيرا الحمل، بالتأكيد تجربة الحمل مميزة، وقد لا يكون الحمل عادة تقوم بها المرأة، لكن قد يشكل الضغط في البطن بالإضافة إلى توسع الرحم والتغيرات الهرمونية أو الإمساك، وكلها من أعراض الحمل الشائعة أن تسبب الإصابة بالبواسير. لذلك سيساعد تناول الألياف وشرب الماء وأخذ الملينات على تخطي الإصابة بتلك الحالة مع استشارة الطبيب. في النهاية أعزائنا المستمعين الكرام، لا تدع الأمر يقلقك، فقط تجنب هذه العادات التي ذكرناها لتتجنب الإصابة بمرض البواسير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة للجميع. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخ عبد الله بن تاربة، جزاه الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أفضل طريقة لتربية الأولاد: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. أول مرحلة لاعبه سبعا، يعني أول سبع سنوات لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقا. طفل صغير، هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه وعمره سنتان. فأول مرحلة لا يجدي فيها إلا الإكرام وأن تلاعبه فقط. ثاني مرحلة أدبه سبعا، يعني من سن سبعة إلى 14 إذا تكلم كلمة غير صحيحة، كلمة غير لائقة معه، حاجة ليست له، يجب أن تبالغ في تأديبه. فبعد الوعي وترسيخ القيم يجدي التأديب. المرحلة الثالثة راقبه سبعا، يعني من سن 14 إلى 21 سن المراهقة. بعد أن بلغ 14 شعر بكيانه، فلا هو راشد فيرضيك ولا هو صغير تعلمه. هناك حساسية كبيرة جدا في هذا السن، هذا السن يحير الآباء والأمهات. إن عاملته كراشد يخيب ظنك، وإن عاملته كطفل لا يحتمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه سبعا. المرحلة الرابعة اترك حبله على غاربه، يعني بعد سن 21 كن صديقا له. فإن نجحت في المراحل الثلاثة الأولى يغلب على الظن أنك تنجح في المرحلة الأخيرة، ويكون ولدا صالحا إن شاء الله تعالى.
0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات. ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد: الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. من أحبك أوصاك بالطاعات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سئل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياته أفضل ويومي أجمل، ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. قال عنه سيدنا أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرقا قط أطيب من ريحه أو من عرقه صلى الله عليه وسلم. أي نعيم كنت تعيشه يا أنس، ويدك تمس يد خير البشر وتشمه وتحادثه وتكحل عينيك بالنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. ومن كتاب قيصر الأمل عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. ومن كتاب الزهد لأبي داود قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجلها، به يرفع الإنسان درجات وينال به الخير والبركات. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح، فيقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. والتسبيح هو التنزيه، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته من النقائص. فمن قال ذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي في الأجر والثواب، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أي إنه لو زاد على المئة حصلت له الزيادة في الأجر والثواب بقدر ما زاد من تسبيحات. وقيل أن المراد بالزيادة ما زاده من أعمال الخير على تسبيحاته تلك، لا من نفس التسبيح. اللهم إنا نسألك يا ملهم الصبر، يا مانح الأجر، يا مستحق الشكر، أن تجعل التوفيق حليفنا والنجاح رفيقنا والفلاح هدفنا، وأن تنعم علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والإيمان والرحمة والغفران. يا واسع العطاء، يا عظيم الإحسان، ارحمنا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: كلمة مفيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المفيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
5: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على هديهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول الإنسان وحول طبيعة البشر، وكيف الحق سبحانه وتعالى قد بين لنا جميعا هذا الوصف لأجل أن نتعلم، نعرف ما يجب الحذر منه ونتعلم ما يجب الاستفادة منه. فليس أحد أصدق من الله في وصف الإنسان، لأنه هو الذي خلق فهو أعلم به. ولهذا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ووصف بعد ذلك في سورة المعارك ما يتعلق بشأن الوصف لأولئك القوم الذين لا يصيبهم الهلع ولا يؤثر عليهم هجوم الشر، ولا أيضا يضرهم في أنفسهم إذا أعطاهم الله الخير أن يعطوه الغير. فلذلك تبين الآية نوعية السلوك لنموذجين من الخلق: نموذج من الخلق غلب عليه الطبع، ونموذج من الخلق غلب عليه الشرع. فالطبع سفلي والشرع علوي بصرف النظر. فالإنسان سفلي بحكم خلقه من الأرض والطين، والأمر الشرعي علوي لأنه يأتي من السماء من عند الحق سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان محل تداخل وتزاوج بين أمرين، بين طبيعته البشرية وبين مراد الله فيه. فلهذا في القرآن يصف البشر، وبالطبع لما يصف الحق البشر لنا نحن في هذه الآيات القرآنية التي نزلت على نبينا محمد، هو يتكلم سبحانه وتعالى عن رصيد بشري سابق. اقرأوا تاريخ الأمم، اقرأوا تاريخ الشعوب، انظروا لأولئك الذين أصابهم الهلع بسبب أفعالهم للشر أو بمن ساهموا في الشر بذلك، وانظروا كيف كان من سلك طريق الخير، لأنه كان يصلي، لأنه كان دائم الصلاة، كما يذكرون مثلا في سن الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه. بالطبع هو مثال من أمثلة أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما يشار في أخباره أنه دخل إلى أحد المساجد وكان المسجد فيه نوع من أنواع الخراب، أي ضعيف البنية، فصلى في ذلك المسجد، لكن فجأة بإرادة الله تعالى حصل في المسجد ارتجاج أو اهتزاز فسقط شق المسجد، فصاحت الناس، جاء الهلع: إن الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فجاء الهلع للناس وهرعوا إلى المسجد خوفا على الإمام ومن فيه، فمن كان

0: الناس الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. قال لهم الحمد لله على السلامة على ماذا؟ ما الذي حصل؟ قالوا انظر إلى المسجد ماذا حصل فيه؟ قال ما شعرت بذلك. الآن لما نوصف لكم هذا الأمر الذي نتكلم فيه، كلنا السامع يقول هذا شيء غير معقول، هذا وصف مبالغ فيه، هذا مدح خارج عن دائرة إدراك الإنسان. لماذا نحن نقول ذلك؟ لأن نحن نريد أن نجعل كل من يسلك في هذا الوجود في علاقة بالله مثلنا، لأن ننظر إلى الإنسانية فقط ولا ننظر إلى المميزات التي يعطيها الله العباد. إذن فالآية تشير إلى أن الإنسان بطبيعته هلوع، إذا مسه الشر جزوع يعني غاية من غايات الهلع، وإذا مسه الخير أيضا يحرص على هذا الخير حتى لا يخرج، وهو نوع من أنواع البخل الذي يصيب الإنسان إلا المصلين. هنا يرجع الأمر إلى الاستثناء، وهذا فيه إشارة إلينا جميعا. إذا أردنا أن تخفف عننا آثار الشر في الأرض، أو تخفف عننا كذلك آثار البلاء الذي ينزل على البشرية، أو كذلك يعطينا الله حق المعرفة للنعمة التي ينعم بها علينا من نعمة المال أو من نعمة العلم أو من نعمة حتى الولاية. لا يليق بإنسان يعطيه الله ولاية ثم يبعدها عن الناس، لابد أن يدعو لهم، لابد أن يرحمهم، لابد أن يشفق بهم. وليس ذلك أنه إذا مسه الخير منوع، يعني حتى بعض الناس ما يحب يدعو للخلق، يقول لك هؤلاء الناس ضلوا وأضلوا واتركهم. فهذه فيها نوع من أنواع الشح البشري الذي يشير إليه القرآن، أنه قد يصاب الإنسان ولو كان في خيريته بهذه المسألة المتعلقة بالمنع. وقد أشار النبي في آخر الزمان أنها ظاهرة، كثير من أهل العلم وأهل الولاية يعتزلون الناس فيمنعونهم عن الخير لأسباب، وبعضها فيها عذرها وبعضها ليس لها عذر. إذن فمعنى ذلك أن المصلي الذي يحسن صلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي يواظب على صلواته، يكسبه الله أمان، يكسبه الله اطمئنان، يكسبه الله راحة، فيكون أمره على غاية السلامة، يعني بمعنى أنه يكون أكثر نقاء وأكثر صفاء مع الله سبحانه وتعالى في سلوكه. كتب السلوك في علم الإحسان تشير في بعض الكتب، ومنها الرسالة القشيرية، ومنها عوارف المعارف، ومنها قوة القلوب، كتب كتبت في سلوك الأمة الذين كانوا على هذا النموذج من الإدامة للصلاة والمحافظة على الدين والمحافظة على حق المسكين والسائل والمحروم كما جاء في الآيات. تجد عندهم نوع من أنواع التربية، حتى نسائهم في بعض الإشارات يقول أن امرأة تأثر بها أحد الشباب، فتاة تأثر بأحد الشباب رأها في مكان ما فأعجبته فأحب أن يتزوجها أو أحب أن يتعرف عليها لهذا الغرض، وغرضه شريف، لكن هي في عالم آخر، هي ممن دخل في عالم التوبة وعرفت حق الله، فلم يكن عندها نظر إلى مثل هذا الشيء الذي ينظر إليه الناس إلا بنسبة. فكأن الرجل أكثر على الفتاة في المتابعة والملاحقة، حتى وصل يوما من الأيام أن يرسل لها رسول حول هذا الأمر. فكلمت الرسول وقالت إذا هذا الرجل صادق في هذا المطلب، أريده يصلي صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي تحت منزلنا كل الصلوات الخمس 40 يوم، بعد 40 يوم يرسل لي. وهذا الكلام ما يكون إلا من مؤدب ولا يكون إلا من مربي، وهذه مربية أو هذه مؤدبة. وهذا الذي نفتقر إليه الآن، الذي لا تستعجل، والتي إذا جاءها الخير لا تمنع نفسها، لا تمنع غيرها عن هذا الخير الذي أعطاه الله إياه. فوصل الخبر إلى الرجل ففرح، فرح ما هو بالطاعة، ما هو فرح بالمسجد، فرح بما أوعدته به، وهذه علة الإنسان. فصار مواظبا على الصلوات الخمس في المسجد، حتى الفجر يأتي المسجد ويصلي صلاة الجماعة ويخرج ويتلفت، حد منتبه له، حد يرى، ما عاد هو منتظر من الله تعالى أنه ينظر إليه. لكن هذه طبيعة البشر، دائما ننظر هنا طبيعة البشر. حتى كملت 40 يوم، كملت 40 يوم الرجل انقطع، مرت على المرأة فترة لم يظهر، أرسلت إليه أين الوعد؟ قال لها، أرسل لها رسول، قال لها قد أبدلني الله خيرا منك، قد أبدلني الله خيرا منك، 40 يوم التي صليتها في المسجد عرفتني طريق ربي، فنسيها. هذه الحالة التي يتكلم عنها الذين هم على صلاتهم دائمون، يعود على الإنسان عائدات الطاعة والعبادة. ثم هي ليس طاعة فقط وعبادة، من يدخل المسجد؟ من سيجد في المسجد؟ من سيلتقي في المسجد؟ بالطبع في ذلك الزمان، نحن الآن ندخل المسجد فنجد كل بشاعة الخلق في المسجد في زماننا هذا، فلهذا ليس زمان تربية، يبقى على الإنسان يؤدي الواجب في المسجد، لكن ربما يجد كل الحقد والأغراض السيئة في المسجد في زماننا هذا. أما في زمانهم انظر كيف، حتى المرأة توجه الولد إلى المسجد لطاعة الله، حتى العواطف صارت وسيلة من وسائل إبعاد الشر في الإنسان، وكذلك عدم منع الخير عمن يرغب فيه أو من يكون من أهله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا حسن السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وصلى الله على سيدنا محمد في كل حال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

خضار وفائدة. البامية تعرف في الدول العربية بأسماء متعددة، حيث يطلق عليها في تونس والجزائر اسم القناوية، وفي المغرب تعرف بالملوخية وبالإنجليزية أوكرا، كما يطلق عليها الكثيرون في مصر اسم ويكا، اسمها العلمي أبلموتشس إسكولينتس، من الخضروات اللذيذة والمفيدة، وهي ثمار تحتوي على الكثير من البذور، وللبامية العديد من الفوائد، فهي تحتوي على أحد أهم أنواع البروتينات المساهمة في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي، كما تساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج. والبامية غنية بالألياف، لذا فهي تساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وكذلك يوصى بها في برامج الحمية الغذائية لتنظيم الوزن والتخلص من السمنة، فهي تساعد على مقاومة الشعور بالجوع وكبح الشهية، وتحوي كمية قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة يحوي 25 سعرة حرارية فقط، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية على مقاومة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن القوام اللزج للبامية يساهم في علاج الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي. والبامية غنية بفيتامين كاف، لذا فهي مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد الفيتامين كاف على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. وأحد أهم فوائد البامية أنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتحسن جودة النظر، وتقاوم أمراض الكبد، وتمنع تصبغات البشرة، وتضفي عليها إشراقة ونضارة، كما تساهم في ترطيب الشعر وفروة الرأس. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

من يعلمون والجاهلون في الصفات، فاستقري فاطر والزمر والرعد ثم الذاريات. وفي طريق هذا الأريب يكثر لربه دعوات، يجعل لربه رحلته ونزلته والحركات، من بعد إذن أبويه ونفقات العائلات، فيطمئن خاطره من الهموم بالفانيات. يفكر لماذا قد خلق فيشتغل بالصالحات، يطبق الإسلام في نومه وأكله والصلاة، فإن دين المصطفى برامجه مخططات، لكل مسلم في ملاء أو في خلاء طول الحياة، كيف يبيع كيف ينام كيف الصلاة كيف الزكاة. وبعد هذا الانتفاع يعرف أمور ثانيات، يزداد علم في كل يوم يقرأ بدايات الهدات، وهكذا حتى يصير يهدي الرعايا والرعاة، عائلته رعيته فهم أهم الواجبات، واجب خروج للجهاد من كل فرقة طائفات، فتتفقه وتعود تفقه المتخلفات، فالفقه قسم الخارجة تنزل عليها البركات، فتنشرح صدورها لما دعت مع الدعاة، وتعتبر وتفتكر كم وهب الله هبات، خلقها من العدم غمرها بالنعمات، جعل لها ما في سماه وأرضه مسخرات، ثم أتم نعمته بدين خير الكائنات، عسى يديم هذا النعيم بموت حسن الخاتمات، قال بذا قوم كبار وصدقته التجربات، فلا يعود من خرج إلا على أحسن صفات، من كل مخلص للإله ما له طمع في فانيات. وقال قوم إن المراد بالطائفات الباقيات، تخلفوا يتفقهون عند النبي زين الصفات، ففقهوا المجاهدين عند الرجوع من الغزات، والحكم هذا مستمر عند الفريقين الهدات. يا مسلمين هذه فصول تشرح شؤون ظاهرات، أما ترون ما دهى الإسلام في كل الجهات، وسلط الله العدا على الفئات المسلمات، تكاتفت عليهم كل الشعوب الكافرات، كما أتى عن النبي مثل قصاع الآكلات، لأنهم صاروا غثاء كما غثاء السائلات، هذا جزاء من سلكوا في الطرق المختلفات، وأهملوا مخطط القرآن في المعاملات، وحكموا بغير ما أتى لنا في البينات، بمثل قانون وعرف وتابعوا أشقى الشقات، فمن حكم بغير ما أنزل إله الكائنات، فسق ظلم كفر كذا أنزلها في المائدات، نعوذ بالله العظيم ونسأل الله النجاة. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وآله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلامة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على ما يكرم به من التهيئة والتزود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضا في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله واجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم، وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث الأنام. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك، فيجب أن تتحرر النية. ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضات الله تبارك وتعالى. فكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم لكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وصرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، فيهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك وولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك، يقول أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لك الواحد منهم ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك وأولادك وجماعتك هناك وأصحابك، يقول أحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم يعطي كل يجهز لكل واحد كل ما يحتاج ويطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويقول يكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاجة من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة، ويصلون ويخرجوا أهل البلد يتلقونهم. فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة ومرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم، ثم يأتي بالصورة كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم فتكملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعود في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج. وهكذا رتب حياته سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته لولا فلان وفلان يذكر كابر من أهل التعليم والتربية ما اتجرت ولا بتجربش، ولكن من أجل هؤلاء لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إصرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال يا هذه تقول لا يجوز أكل من ميتة. ولما كرر كلام التفت إليه قالت له قد أبيحت لنا. ها كيف؟ قالت شرفنا على الموت معي أطفال بنات في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم. وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله إذا عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك. أنا تركيه، تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي أعدها للحج وقال هذه لكم. ثم قال لأصحاب أني سخرت الله هذه السنة ما أذهب إلى الحج، فمن رد يذهب يذهب. فذهب جماعة من أهل بلدي من المقتدرين إلى الحج، وفي يوم مقدمهم خرج يستقبلهم مع المهنئين لهم برجوع الطالبين الاستغفار، فجعل كل مصافة واحد منهم وقالوا حج مبروك، قالوا أنت أيضا حج مبروك، قالوا لا أنا ما حجيت هذا، قالوا ها كنت معنا في عرفة وكنت معنا في منى مزدلفة وأنت كيف تقول ما حجيت؟ تعجب منه الثاني الثالث كلهم يقولوا له أنت كذلك. فعجب راح نام فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أهني الحجاج وكان صار يهنوني وأنا ما حججت هذا العام. تبسم ثم قال له ما تذكر ما فعلت مع ابنتنا؟ قال الفقيرة قال فإن عملك عرض علي وإني سألت الله أن يحج عنك ملك على صورتك كل عام إلى يوم القيامة بما فعلت مع هذه المرأة. انتبهوا نحل الإشكال عنده وتعجب، وملك يحج عنه وحج الملك مبرور وما هو طول عمره ذا إلا إلى يوم القيامة يحج الملك عنه بسبب أن هذا الفعل والنفقة وقعت موقع رضي الحق تعالى بها وكانت منزلة عند الله وعند رسوله. فلما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل وإن جاء هذه المرة من هذه الشدة وتحويلها من الفقيرة إلى غنية معها كفايتها وأولادها، سأل الله له هذا السؤال فقال فلا تعجب، رأوا الملك اللي على صورتك فهم لهذا يهنئونك عليهم، فأرد الله تعالى أن يبلغوا ذلك فظهر الملك على الجماعة هؤلاء الذين من بلده وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند الكعبة وشافوه وإنما على صورة هذا الملك. فهذا شؤون كيفية الإنفاق وفيما ينفق. وإذا كان بسقي كلبين رحم الله تعالى بغيا من بغايا بني إسرائيل وغفر لها كلب، فكيف بإنفاق على محبوب مقرب عند الله تعالى؟ والرجل لما اشتد عليه العطش، في رواية أنها امرأة اشتد العطش خرج ماشي دلو للبير، خرج يتسلق حتى وصل إلى الماء فشرب، طلع لما طلع إذا كلب يلهث وحوالي الندوة عرف أنه عطشان، قال أصابه من العطش مثل الذي أصابني، هذا من بني إسرائيل يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فنزع الخف من رجله وخرج إلى البير وملأ الخوف ماء وطلع يتسلق وسقى الكلب فغفر الله له، أدخله الجنة بسبب سقيه للكلب رحمة له. لا إله إلا الله. قال الإمام توسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق بلا تقتير ولا إسراف. في ميزان قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما جاء أيضا في السنة الغراء أن من أن إطعام الطعام ولين الكلام من بر الحج، من بر الحج يطعم من حواليه ولين الكلام يخدمهم، هذا من بر الحج يكون حج مبرور من كمال بر الحج. وهكذا كان يفعل الصالحون. قال هذا الثالث من الآداب الباطنة، رزقنا الله حسن الأدب في جميع شؤوننا. والرابع ترك الرفث والفسوق والجدال، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والرفث كل لغو وفحش من الكلام، وكل ما يستحي من قول أرباب المروءات والحياء من الله فهو رفث، فتركه من مقاصد الحج ليتنمى هذا الخلق في الحاج فلا يعود إلى الرفث طول عمره. وإن الذين ينتقون أطايب الكلام يهيئ لهم الملك العلام درجات في دار السلام، ممكن ينطقون أطيب الكلام. وهكذا جاء في الحديث العذاب شديد لمن كان يقصد الكلمة الخبيثة وينطق بها ويتكلم بها والعياذ بالله تبارك وتعالى، عكس هؤلاء. قال تعالى آمر النبي أن يبلغنا ويأمرنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن دوروا للأحسن، حتى في حسنة وأحسن قل طلع إلى الأحسن، وقل لعبادي يقول إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال عدم التثبت في الكلام، يجي نزغ الشيطان ويغر الصدور على بعض البعض وتجي الأفكار وتجي الوساوس نزغة القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا لنا هذا الأمر الرباني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليصمت نعم. ففي الكف عن الرفث خير كثير. وهكذا كان يتعجب بعضهم في حسن ألفاظ سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يتكلم حتى بأمر عادي كان أهل الحياء الكبير يستحي منه ويستحي منه. متى خرجت له مرة بثرة في إبطه، فجاءوا يسألونه وهم يتعمدون يشوفونه كيف يتكلم، قلوا من أين خرجت لك هذه البثرة؟ قال من باطن اليد. ما استحسن يقول من إبطي، قال من باطن اليد. سمعت. وهكذا تعجب بعض أهل العقل والتقوى، جاء وناس على النار يتدفون في أيام الشتاء مرة لي، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. لو كان أبله ما يعرف يزن الكلام بيقول يا أهل النار. السلام عليكم يا أهل الضوء. وهكذا ولذا تجد أطيب القول قول الرحمن ثم قول رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. واستفسرته كما جاء عندنا في الصحيح المرأة في كيفية غسلها من الحيض، قال له ثم خذي فرصة من مسكي فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع بأثر الدم؟ فأشاح بوجهه قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ ما قال تتبع أثر الدم، قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فأشاح بوجهه وقال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين قال تعالي معناه كذا كذا كذا كذا، وهو ما أراد ينطق بهذه الكلمة أمام المرأة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يقول بها تتبع أثر الدم. قال فتطهري بها. لما كررت قالت كيف أتطهر بها؟ أشاح بوجهه الشريف وقال سبحان الله تطهري بها. فامسكتها أم المؤمنين وعلمها وخبرتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان يمشي في الطريق سيدنا عيسى بن مريم اعترض خنزير وقف قال مر بسلام. قالوا هذا القول الرقيق والكلام خنزير قدمهم. قال أكره أن أعود لساني كلام سوء ما أتكلم إلا حتى مع خنزير. مر بسلام يقول عليه صلوات الله. ولقيه مر بعض السفهاء فأخذ يسب سيدنا عيسى مع جماعة من الحواريين فرفع يديه سيدنا عيسى يدعو له فسبه ثاني مرة فرفع يديه دعاله ثاني مرة وثالث مرة ودول يتعجبون. قال يا روح الله هذا ما يمدحك ولا يثني عليك هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده. نيسى قال كل ينفق مما عنده. ليس عند النبي إلا كل خير ما عنده سب ولا شتم يدعو له. هكذا قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. سمعت. ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكان ذكرنا بهذا الحديث في بعض الحجات حبيب عمر بن زين عديد عليه رحمة الله تعالى. في يوم من منى لما جينا جلسنا نتذاكر فقال يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق بقى بقى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمعنى الحبيب يحيى بن أحمد العيدروس سيد علي بن الفقيه جماعة في الخبرة والزمرة اللي كنا في الحج ها ما شكر مسهيل وغيرهم من العلماء سبحان فكانوا يخشعون ويخضعون ويبكون ويخافون. وهكذا من أراد يحج فليختار رفقة طيبة صالحة مباركة يذكرونه ويعينونه. لا إله إلا الله. ولكن هذا قبل أكثر من 40 سنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم حسن الخلق وهو احتمال الأذى. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يكشف عن حقيقة الأخلاق. خيرهم الذي لا يغضب ولا يستفز شيء ويخدم أصحابه ويساعد مكاني. يقول لهم في سفرهم الحبيب محمد بن هادي السقف كن على متاع أخيك أحرص منك على متاعك. فض متاعك وكن أحرص منك على متاعك متاع أخيك فضه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر. لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا السالحين لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين يقول له يسافر هو يقول له على أن الإمارة لأحدنا إذا كنت في سفر فأمر واحد. قال مرحبا الإمارة لك أنت تأخذ أنت. قال لا لك أنت. قال مرحبا. قال صار يخدمنا ود الأمير في السفر حتى هدفنا مطر. قال حمل الكساء وقام يظللنا وقلت له اجلس. قال انا اميرك ولا انت امير؟ قال انا ما بس متذل. وقرب يقول له انا بقول له انا الامير انا قرب. قال فتمنيت ان ملت كل شيء. ما قلت له أنت الأمير ربك علي كذا كذا. لما قلت له أنت الأمير ما عاد خلانا صلى شيء وهو يخدمنا ويقوم معي ويمردنا. فيا نعم الأمراء ويا نعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال. يقول سيدنا الإمام الغزالي: والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا. هذا قريب من مكة، من هناك إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى أن يرجع إلى مكة. حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم 700 حسنة، والحسنة 100,000. صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة، لأن 700 وكل واحدة من 700 100,000. لا إله إلا الله. وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى. لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من حضرموت حجاج مشاة، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجوع. ومنهم من حج 10 مرات ماشين، ومنهم من حج 20، ومنهم من حج 30 حجة على قدميه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدو كان عدته يمشي حافي، ما يستعمل، ما يحب يستعمل النعال ونفسه. ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا. سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله، إلى قبل سنين ما هي بعيدة. لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قال ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه الحاكم المستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وما له فيه وعن وقوفه وعن حلاقته فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيك وما لك في وحرمك وعن طوافك. قال نعم، أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكر له قال وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كم عدد شعر رأسه؟ 10, 20, 30, 100, 200, 300، ما شاء الله. بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. من بغي أن يفصل قال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل. والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر لينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين وإلى حجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظر إلينا واعف عنا، وقبل حجاج بيتك وأشركنا في دعائهم وطوافهم ووقوفهم وعكوفهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وزائر نبيك صلى الله عليه وسلم، وردهم أجمعين سالمين إلى ديارهم آمنين مطمئنين مقبولين برحمتك، وافتح بهم أبواب الفرج لنا وللمسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب ونعب عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحسن الإنفاق في سبيلك على وجه الأرض لك، وفي من يسارع في مرضاتك ويبذل وسعه في طاعاتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا اللهم كمال الإنابة إليك وترك الرفوث الرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي، حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك سالكين أشرف المسالك، فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك، واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي وليالي العشر، خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

واجعل جنانك مصيري. واخفف لي ما لجأت. وصلي في كل حال.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وأيام منا هذه هي الأيام المعدودات، ثلاث أيام من خرج منا بعد رمي الثاني، ولا ما عليه حرج. إذا رمى اليوم الثاني، رمى اليوم الأول ورمى الثاني وخرج سحب، نقول خلاص انتهى. وينبغى الأفضل اللي يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر اليوم الثالث. لا الله جعله ويذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وما ينبغي لك لهذه الأيام خاصة عندي تمام المناسك، سميت المناسك ورجعت إلى ما شاء الله، سميت الطواف، إذا انتهيت من الحج تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، دائما تذكر الله جل وعلا، تدعو الله في هذه المواطن المهمة. لكنك بعد الحج تشتغل بكلمة كبيرة عظيمة، قرآن وذكر، وهي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا تأتي بدعاء قبلها، تقول الحمد لله رب العالمين لأجل سنة قبل الدعاء، تحمد الله ثم تصلي على النبي ثم تقولها الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دائما تلحق بها ولو مدة أيام بقاءك في مكة وفي خروجك ورجوعك إلى بيتك، لأن بها خير كبير عظيم وعدك الله به، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا يعني تم حجك وتم زيارتك إذا أتيت بها على هذا الوجه، والأهم من هذا كله رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى وترددك في هذه الأماكن المشرفة حتى تتزوج منها بتقوى، فترجع بحالة غير الحالة التي كنت عليها، لأن هذا علامة الحج المقبول. إذا كان حجك مقبول ترجع بحالة ثانية وبصورة ثانية وبقلب ثاني. إيش هذا الحالة الثانية؟ قالوا علامة الحج المقبول التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا ما شاء الله يرجع أوراده كثيرة وأعماله كثيرة، وبالتالي الله جل وعلا ما يرجع هذا أحد مما كان، هذا دل على حاجة غير مقبول. الله ما يتقبل الناس أجمعين، ما يتقبل الله من المتقين. فحرص كل الحرص على العلامة، علامة أن زيارتك للمدينة مقبولة، وزيارتك للرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، وزيارتك لمكة مقبولة، علامتها هذا هذا. فلا ترجع إلى بلادك إلا بها إيمان كامل تتزوج من الله جل وعلا ومن بيته ومن بلده ومن بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرح ما يسر الله لك. ونفقاتك هذا كلها الدرهم بمئة ألف درهم، اللقمة بمئة ألف، حتى الذي أكلت أنت، فكيف إذا تصدقت وسعت، وكيف إذا ضحيت يوم العيد؟ الأضحية في مكة بمئة ألف أضحية، واحد ذبح ألف شاة في بيته أضحية، صحيح؟ صحيح. لكن واحد ذبح شاة واحدة في مكة أضحية يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، وتصدق بها وأكل منها وأهدى منها، هذه الأضحية خير، مش خير من ألف، خير من مئة ألف شاة في غير مكة، ربح كبير عظيم. ولهذا الهدي، الهدي الآن متروك، هدي لا مكة مع الهدي هدي نادر، كانوا إلى حجة يشيل الهدي معه من بيته، حد يشيل البقرة، حد يشيل البعير، حد يشيل الجمال كثيرة، حد يشيل الغنم، الهدي والقلائد يقلدوها. كان عليه الصلاة والسلام لما حجها أهدى مئة نادر، ثلاث ستين أتى معه والباقي أتابع أمير المؤمنين سيدنا علي بن اليمن مئات الآلاف نحرها في يده صلى الله عليه وسلم عليها الآن نحرها يوم العيد كلها هذا اسمها هدي يأكل منها إذا وجبت جنوبها فكل منها فيأكل منها ويطعم المساكين وأضحية حكم حكم الهدي على كل حال وما دام في مكة يكثر من الطواف يكثر من الطواف لأن القرآن والعبادة متيسرة في كل مكان وأما في مكة الطواف ما يتيسر إلا في مكة يكثر من الطواف ويكثر من العمرة كل يوم يجيب العمرة وكل يوم يجيب العمرة لأبيه لأمه لأخوانه اللي قد ماتوا قبله لأقاربه لأصحابه يصح حتى تحرم بالعمرة للناس ما أوصوك لأجل أهدي لهم هذه الهدية الكبيرة العظيمة قد في مكة وتتعلم هذا ترجع إلى الله جل وعلا داعي إلى الله سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم يكون داعي إلى الله وخصوصا تستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك يا حاج لأن الاستغفار الاستغفار هذا دائما يستغفر الإنسان في كل وقت من ذنوبه ومن صلاته ومن حجه ومن عبادته حتى إذا أكثر الاستغفار سدد الله الخلل ما في الصلاة ما في الحج فدائما تستغفر الله من أعمالك كلها
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الصلاة عماد الدين، فليقوم كل أحد بدينه، كل واحد يقوم على صلاته، على أولاده، على نسائه، وعلى كل من كان عندك رعاية له فلا بد تقوم عليه في الصلاة. ما هو جالس نحن في المسجد يصلي، وجالس في المسجد بعد الفجر إلى الإشراق، وما هو داري عياله صلى وما صلوا، أهله صلوا ولا ما صلوا، صلوا جماعة ولا منفردين، ما هو داري بشيء. قال لهم صلونا، أنا الحمد لله صليت. ماشي بعد، أنت لا بد تقوم، هؤلاء رعيتك، هؤلاء ناس أتباع لك، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فلا بد تقيم الصلاة. هل يصلون جماعة ولا لا؟ هل نحن حافظنا على صلاة الجماعة ولا ما؟ قال وأوصيك بالخمس الذي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، وواظب عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر، واظب عليها في العشاء وفي الفجر. صلاة الفجر ناس يصلي، لا تصلي في بيتك، إيش أنت عذرة؟ أنت حرمة؟ أنت عاجز؟ أنت عندك مرض ما تقدر تخرج؟ ليش ما تقوم؟ كل ما زادت المسافة بينك وبين المسجد كل ما زاد الأجر، ليش ما تخري؟ كأنك ورا شي عرس تخري له، شي عرس لو يخري يستأجر يتصل على فلان، تعاب أنا تنحى بنروح معكم، شي عرس وشي ذا. وكان صلاة الجماعة ما تحافظ عليه يومها كل يوم، هذا محل تطهير لك، هذا محل قبول لك، هذا محل استجابة الدعوات، محل تكفير السيئات، ليش ما تواظب عليه؟ شي عرسته من الأوليين، يمسح في الدرس، يمسح في المدرسة، يمسح في كل شيء، يمسح في الشغل، با رخصة من العمل مشان بالعرس، مشان بالمناسبة الفلانية، ما يقول شيء توك، جبر خاطرهم أجيب الدعوة. لكن هذا الاهتمام لما لم يكن في مجالس الخير؟ لما لم يكن في مجالس العلم؟ لماذا لا يكون هذا الاهتمام بهذا الشيء؟ ونحن أدنى شيء، أدنى كما يقول دفرنا منك يا بيت الله، دفرنا وبات المسقط، حاية أدنى حاية يتخلف عن المجالس الخير ومجالس العلم. لابد أن نشوف هذه المجال، كل ما كان المجلس فيه خير كبير كل ما كانت النفس تنفر عنه، ما بطه النفس، كل ما كان المجلس فيه خير وفي شرف وفي يعني أنها خير لك، شوف نفسك ما تحبه، يقولك لا لا تحظى له، لا تعب وتطولون ولا ماشي نفس ولا كذا ولا كذا. مجال الحمد لله مجالس الخير مفتوح، الباب مفتوح على مصراعيه، متى ما جيت متى ما قمت الحمد لله جزاهم الله خير، جابوا لنا الكهرباء وجابوا الماء البارد وجابوا الفرش النظيفة والأماكن الشريفة، ما شاء الله ما عاد يحتاج أبدا. ولكن نحن عندنا التقصير، والشيطان يضحك علينا، والشيطان يلعب بنا. هذه شبهة قد قال كثير من الصحابة، كثير من التابعين، كثير من العلماء بكفر تارك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر جهارا. لكل شيء عماد، هذا عماد الدين، الصلاة عماد الدين، ليش تترك الصلاة؟ حافظ على الصلاة، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، حافظ عليها في أول الوقت. حبيب عبد الله الحداد قال لم يحفظ عنه أنه ترك الصلاة، أنه أخر الصلاة عن أول الوقت، ولا أنه صلى منفردا، ما يصلي إلا جماعة، ولا يحفظ عنه أنه تخلف عن تكبيرة الإحرام. هذا شرف عمره كله، هذا الشرف وهذه المناقب. وأما شرفك بثيابك ولا بعمامتك ولا بالفلوس اللي معك ولا بكلامك، لا، هذا ما هو شرف، هذا شرف في تطبيقك للعلم وفي عملك بالعلم وفي المسارعة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، هذه الجنة لهم، هذه المسارعة إلى الخيرات. فالصلاة الصلاة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

منبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في اللقاء 22 من سلسلة فقه الخلاف، الذي نناقش فيه ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة أو في اللقاء السابق في بعض الضوابط التي يجب أن تضبط في قضية تتبع الفتوى أو أخذ الفتوى، وكنا يعني استعرضنا أو أفاض فضيلتكم في اللقاء السابق في قضيتين مهمتين، تتبع أو اجتناب زلات العلماء وأيضا التلفيق. في هذه الحلقة تبقى لنا ضابط مهم جدا، وكثير من العلماء يعني يشدد على هذا الضابط، وهي تتبع أو الترخص أو اتباع الرخص ما بين هذه المذاهب الأربعة، والكثير يشدد على أن هذا الضابط يعني في حد ذاته يعني يشكل معضلة، في أن الكثير يرى أن الأيسر هو الأفضل لتعاملات الناس، فيبدأ يتتبع من خلال فتاوى هؤلاء المذاهب أو هذه المذاهب الفقهية كونها جميعها معتمدة، فيتتبع الرخص من خلال هذه المذاهب. دعنا بداية مقدمة حول تتبع الرخص فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلك لاحظت أخي محمد أنني أفردت هذا الضابط في حلقة كاملة، لأن هذا الضابط من أشكل ومن أكثر الضوابط لبسا وإشكالا للبعض من عدد من الأمور. الأمر الأول، يقول البعض إن ديننا دين التيسير، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فأنتم الآن تنهون عن قضية الرخص. هذا إشكال كبير جدا، كأننا الآن نحن نصادم سماحة ديننا الإسلامي. فأنا نحب في البداية أن نبين ما معنى الرخصة التي نتحدث عنها. نحن هنا لا نتحدث عن الرخص الثابتة بالشرع بشكل لا إشكال فيه، مثل قضية التيمم عند فقد الماء، أو مثلا الإفطار للمسافر، أو مثلا الجمع والقصر للمسافر، أو المس على الخفين. فهذه أمور اتفق العلماء عليها، إنما كان الخلاف في بعض حيثياتها. نحن لا نتكلم عن هذه الأمور، بالعكس هذه أمور ينبغي أن لا يتورع الإنسان يجد في نفسه حرجا من الأخذ بها، كأن لا يمسح على الخفين بالضوابط أو بالاعتبارات والصفة الشرعية، أو يقول أنا في السفر سأصوم، لا قلبي لا يطيق أن أفطر، هذه الرخصة أنا متحرج منها. لا ينبغي الإنسان يتحرج مما إلا إذا كان لا يشق عليه، فقال أنا أعلم أنها رخصة لكني أريد أن أصوم تبرئة لذمتي، فهذا لا بأس به. لكن أن يشعر بحرج من تطبيق رخص الإسلام، هذا فيه إشكال. فنحن لا نتكلم عن هذا، فهذا مما ورد فيه قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها، التي تشعر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف لا يشق. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قضية الإعذار عن ركن القيام في الصلاة، هذه أمور ثابتة. فليس هذا هو الكلام في قضية الرخص التي ننهى أو نهى العلماء عن تتبعها.
0: جميل، إذا ما هو المقصود الآن؟ عدتنا إلى نقطة صفر يا شيخ. ما هو المقصود بالرخص هنا؟ هل هناك يعني أنواع للرخص أو أشكال للرخص؟ وما سنتكلم عنه هو موضوع مختلف عن ما ذكرت من أمثلة.
1: نعم
0: سابق.
1: نعم، الرخصة التي نتحدث عنها هو ذلك الرأي الاجتهادي الذي يجتهد فيه العالم ويقلب فيه الأدلة، فيصل إلى حكم ظني أن الأمر فيه هكذا ويكون فيه رخصة. يعني من الأمثلة على سبيل المثال، من العلماء من يرى وجوب مسح الرأس كاملا في الوضوء، لكن هناك من العلماء من يكتفي بمسح ولو شعرة واحدة، فهذا رخصة الآن عند هذا العالم. هناك من العلماء من يوجب الموالاة في الوضوء، أن لا يكون هناك فواصل أثناء الوضوء، وهناك من العلماء من يرى استحباب هذا الأمر، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء، وهناك من العلماء من يكتفي بإمرار الماء، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب الوضوء بالترتيب.
0: أعيد بس فضيلة الشيخ، وكأننا يعني ندور حول فتاوى مخففة عن فتاوى أخرى يعني أكثر تشددا.
1: نعم، وكلا الأمرين آراء مظنونة، يعني هناك يعني أختم مثال بآخر ما ذكرت، هناك من العلماء من يوجب غسل الأعضاء في الوضوء بالترتيب، وهناك من العلماء من يستحب هذا، فلو توضأ بالعكس يجوز عنده. وكل هذه الآراء التيسيرية التي فيها رخص ليس مقطوعا بها، ليست مثل التيمم للمسافر أو قصر الصلاة للمسافر، هذه آراء اجتهادية، يعني قضية أن يكون فيها خطأ وارد، وقضية إصابة الحق فيها محتمل. فبالتالي هذه الرخص التي الغير مقطوع بصحتها 100% هذا الذي نقول لا يجوز تتبعها. طيب وما معنى التتبع؟ التتبع ليس معناها الأخذ أو العمل بالرخصة، العمل بالرخصة يجوز، نحن ننهى عن التتبع، والتتبع معناه السير خلف تلك الرخص والتقاطها من المذاهب أو من المفتي. من أمثلة ذلك تأتي نازلة على إنسان معين فيفتح كتب المذاهب ويرى ما حكم المذهب المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي، أو ربما مذهب الأوزاعي، ماذا قال الليث بن سعد، ماذا قال سفيان الثوري، وجد أن أيسر مذهب قال كذا وكذا، قال سأأخذ به. حدثت نازلة أخرى فإذا به يرجع لهذه الكتب، أو عنده مثلا مفكرات التي فيها أسماء العلماء للاستفتاء، فيأتي ويتصل عليهم واحدا واحدا ثم يأخذ بالأيسر. تأتي النازلة الثانية فيعيد الاتصال بهم واحدا واحدا فيأخذ الآن بقول الأيسر عالم آخر. هذا ما نسمى بالتتبع. فهذا الأمر نص العلماء على حرمته. ما السبب في ذلك؟ لأنه يشعر بأن هذا الإنسان غير متتبع لأحكام الشرع، لأن هذا ليست مقطوعا بجوازها، هذه أمور مظنونة، فبالتالي الذي يتتبعها يشعر هذا بتهربه من التكاليف. يعني نحن نعرف أن الإنسان المسلم إذا كان بالغا عاقلا يسمى مكلف، هناك كلفة، هناك تكليف، هذا يريد أن يتخلص من هذه التكاليف قدر إمكانه، كأنه يسير
0: يبدأ يخفف من هذه التكاليف
1: قدر على أساس الفترة على نفسه. ومن تتبع هذا الأمر سيصل به إلى حالات يعني متدنية في اتباع الشرع. طيب فهذا الذي نهى العلماء عنه.
0: إذن تتبع الأيسر من الفتاوى هو ما نقصده بقضية تتبع الرخص.
1: هذا المقصود بتتبع الرخص هو قضية يعني السير والتنقيب حول الآراء السهلة للعلماء،
0: وهذه حتى وإن كانت هذه الآراء يعني صادرة من علماء موثوقين أو من مذاهب معتمدة كالمذاهب الأربعة.
1: نعم،
0: ينطبق عليه نفس هذه الشروط.
1: نعم، بل هذا هو المقصود بها. نعم، أنها تكون ليست الآن، نحن لا نتكلم عن الزلات والسقطات.
0: نعم، ولا عن الفتاوى
1: التي هجرت. نعم، نعم، نحن نتكلم عن فتاوى صحيحة معتمدة في مذاهب أصحابها. فيأتي إنسان يبدأ يتتبع مثل هذه الرخص، هذا الأمر أيضا لا يجوز. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قالوا الآن الإنسان مطلوب من أن يتحرى لدينه. أنا الآن مثلا لو كنت عميا وأردت أن أسأل العلماء، عادة إما أن أسأل شخصا أعتقد أنه أعلم من غيره، أو أنني على الأقل أحبه، يعاملون بلطف أحبه، أو مثلا هو القريب من منزلي، أو هذا الشخص أنا أعرفه شخصيا،
0: أو إمام مسجدي،
1: أو إمام مسجدي الذي أصلي فيه. فهناك باعث، يعني إما يكون الباعث هو أمر علمي شرعي أو أمر اجتماعي أو أمر شخصي فألتزم. فمثل هذا الأمر قد ألتزم عالما أو مذهبا، فيتكون في مجموعة من الفتاوى الشديدة ومجموعة من الفتاوى اليسيرة، فهذا يجوز الأخذ الآن بالشديد واليسير، لأنه لا يوجد عالم جميع فتاواه ميسرة، ولا يوجد عالم ولا مذهب جميع آرائه مشددة. فإذا أنا التزمت مذهبا أو إنسانا أو علماء قطري أو مدينتي أو المجاورين لي، ففي هذه الحالة سوف أحصل على فتاوى تيسيرية وفتاوى تشديدية. لكن إذا لم يكن نظري للعلماء
0: من هذا المنطلق إنما من منطلق اليسير منهم أو نعم، من يفتي بالأمور
1: الذي أيسر ييسر لي سأتبعه، والذي يعسر سوف أتركه. هذا الذي لا يجوز، أن هذا يشعر الإنسان لا يهمني رأي الشرع، أنا يهمني ما الذي يناسب هواي، فهذا الأمر لا يجوز. طبعا العلماء مدحوا فتوى التيسير، حتى قال سفيان الثوري كما يذكر هذا عن مجموعة من العلماء منهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني أحيانا بعض العلماء إذا شك يقول يا ابني اترك هذا الأمر احتياطا وتورعا، أو هذا الأمر لا يجوز من باب الورع من باب التقوى. فأحيانا اللجوء إلى الاحتياط هذا يعني مسلك يسلكه البعض، أما إذا وثق العالم فأصدر فتوى بالتيسير فهذا يقول سفيان الثوري هذا هو العلم الرخصة من ثقة. نحن نقول هذه الرخص يجوز الأخذ بها، لكن لا يجوز تتبعها فقط، حتى يكون الأمر واضحا.
0: دعنا شيخنا يعني قبل الفاصل، لدينا وقت يسير قبل الفاصل، يعني لو عرجنا قليلا على نصوص العلماء في هذا الخصوص.
1: نعم، يعني العلماء تكاد تكون كلمتهم مطبقة. مثلا قال سليمان التيمي رحمه الله ومن العلماء المتقدمين، يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كما ذكر ذلك الذهبي سير علام النبلاء. برخص، وهنا ليس المقصود الزلل حتى نكون واضحين. عقب عليه ابن عبد البر يقول: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. إذن اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ بهذه الرخص، تتتبع. لاحظ، قال: لو أخذت برخصة كل عالم، يعني هناك تتبع. النووي رحمه الله يقول في المجموع: لو جاز، يعني للإنسان العامي، العامي ليس مقصود به الجاهل، مقصود به الذي لم يتمذهب، لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، وأن يتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. إذا كان حلال وحرام قال سأخذ أنه حلال، إذا كان واجب أو جائز قال سأخذ أنه جائز ولا يجب عليه، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف. هذا كلام النووي. الذهبي في سير علام النبلاء يقول: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. إذا لاحظ، الزلات هذا أمر آخر، ورخص المذاهب هذا تؤدي إلى رقة الدين. ابن النجار، أختم بهذا النص، يقول في شرح الكوكب المنير: ويحرم عليه، أي على العامي، تتبع الرخص، وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. يعني هو ليس شافعيا وليس حنبليا، هو يلتقط ويفسق به. لاحظ هذا الآن أمر أشد، يفسق بهذا الأمر، أي بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره. فكلمة العلماء واضحة ومتفقون على هذا الأمر.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لمواصلة هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، فابقوا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم في سلسلة فقه الخلاف. كنا توقفنا فضيلة الشيخ قبل هذا الفاصل في مسألة تتبع العلماء وتتبع رخص العلماء بين المذاهب الأربعة، لكن الكثير يسأل: لو قام شخص يتمذهب بمذهب معين كمذهب الإمام الشافعي أو الإمام مالك وبدأ يتتبع في رخص علماء هذا المذهب، فنحن الآن في إطار أضيق مما كنا نتكلم عليه، فبدأ يأخذ من فتاوى أو من بعض آراء علماء مذهب والذي ينتمي إليه، بدأ يأخذ الأيسر من هذه الآراء، فهل هذا جزء أو نوع من أيضا تتبع الرخص الممنوع في الشرع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. داخل المذهب الواحد لا يعد هذا الأمر تتبعا، فهذا أمر جائز، لأنني أنا مثلا عندما أتمذهب بمذهب معين فأأخذ كل ما فيه من رخص، فأنا أيضا أأخذ كل ما فيه من تشديدات وعزائم، هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه. فأنا عندما أتوضأ بمذهب الشافعي أو كما حسب اجتهاد الإمام الشافعي، فهناك مجموعة من التشديدات وهناك مجموعة من الرخص، فأنا أخذ بها كلها، ففي هذه الحالة أنا لا أتتبع الرخص. وقد نص على هذا العلماء، يعني مثلا ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعي يقول في تحفة المحتاج، يقول: وليس العمل برخص المذاهب، يعني المتمذهب مذهب معين، مقتضيا له، يعني هذا العمل أخذ برخص المذهب لا يقتضي تتبع الرخص لصدق الأخذ بها مع الأخذ بالعزائم أيضا. فأنا أخذ بالرخص وأخذ بالعزائم، لأن من عمل بالعزائم والرخص لا يقال فيه إنه متتبع للرخص. فأنا أخذ بالعزائم والرخص. مشكلة من يتتبع الرخص أنه يلتقطها من كل مذهب ومن كل قول ومن كل مفتي، فبالتالي يخرج دائما من العزائم، فبالتالي لا يوجد عليه عزيمة، يتوضأ بأسهل ما يمكن، لكن هذا الوضوء لا يقول به الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيره، وكذلك في صلاته وكذلك في أمور كثيرة جدا. يعني يستطيع أن يتهرب من صلاة الجماعة وأن يتهرب من صلاة الجمعة وأن يتهرب من صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، وأن يتهرب من أداء كثير من أنواع الزكوات، ويستطيع أن يتهرب من العمرة، ويستطيع أن يتيسر في أمور الصوم بشكل كبير جدا. فهذا أمر يشعر أنه لا يريد هذا الدين، لا يريد هذا التكاليف، فيبحث عن أي غطاء شرعي وهمي لكي ينفذ من خلاله.
0: لكن أيضا وجهة النظر الأخرى أو وجهة النظر كثير من الناس في أن هذا القول فيه تشدد، يعني لو تكلمنا عن الاكتفاء الشخص بتتبع بعض الرخص داخل المذهب سنجد يعني أنفسنا محاصرين في بعض المذاهب، يعني أو خصوصا في هذا الوقت في بعض الفتاوى أو بعض المذاهب من يحجر في بعض الأمور التي باتت في هذا الوقت من العسير العمل بها. أذكر على سبيل المثال للحصر مس المرأة مثلا في الطواف، الشافعية يرون بأنه ينقض الوضوء، ومع الزحام قد يتعسر على الحاج أو المعتمر التحرز من هذا الموضوع، فهل يعتبر انتقالي أو تقليدي لمذهب الإمام أحمد وهو يعني أيضا في ترخص الآن في هذا الموضوع، هل هذا من أنواع التتبع للرخص أم أن هذا الموضوع يعني بما أن في حرج ممكن أن نتسمح فيه؟
1: نعم، يعني أيضا مما نص عليه العلماء نصا على أن الخروج من المذهب الذي تتمذهب به إلى مذهب آخر لكي تأخذ رخصته بسبب الحاجة أو الضرورة، فإن هذا الأمر لا يعد من تتبع الرخص، يجوز لك هذا، وهذا بحمد الله عز وجل من التيسير. وقد ذكرت المثال وهو قضية أن لمس المرأة عند كثير من المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه ينقض الوضوء، حتى عند الحنابلة لكن بشروط، يعني يضيفون شروط. المذهب الوحيد الذي لا يرى أن هذا ما ينقض هم الأحناف، فيجوز لنا أن نقلد الأحناف في هذه المسألة، لأنه يشق التحرز عن لمس النساء في أثناء الطواف مثلا، هذا نوع. وقد نص العلماء على هذا، يعني مما ذكره، أنا أحاول أن أنقل كل مرة من بعض المذاهب، مما قاله الإمام النفراوي المالكي يقول: ما قدمناه من وجوب المتابعة لأحد الأئمة إنما هو في حق من لا أهلية فيه للاجتهاد، يعني إنسان عامي يقلد مذهبا، ولكن بشرط أن لا يتتبع رخص المذاهب، وإن لم تنع إجماعا، إلا أن يضطر لتقليد الرخصة يوما يضطر فيجوز للضرورة. فكلمة العلماء تقول أنه يجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأخذ برخصة ما في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، يعني يشق علي أن ألتزم بمذهبي في مثل هذا.
0: هل هناك شيخ ضابط لهذه الضرورة أم أن الموضوع مقدر بتقدير الشخص؟
1: تقدير الشخص، يعني المشقة، إذا كان هناك مشقة أنا لن أطوف شوطين أو ثلاثة فأمس امرأة فأذهب أقضي ساعة كاملة لكي أخرج وأتوضأ خارج الحرم، هذا مشقة فيجوز التقليد. نعم. الحالة الثانية، إذا كنت من أهل الاجتهاد ووجدت أن الرخصة التي في المذهب الآخر أقوى دليلا وأرجح رأيا، وأنا كنت من أهل الترجيح والاجتهاد، فيجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأن أخذ بالمذهب الآخر، إذن إما لقوة الدليل في قضية الرخصة أو لضرورة أو الحاجة. أما إذا لم يكن عندي دليل أو كان الدليل على الشدة الموجودة في مذهبي وليس هناك حاجة أو ضرورة وأنا متمذهب بهذا المذهب في كل أموري، إذا ينبغي علي أن ألتزم به. جميل. لا أخرج إلا بمبرر.
0: جميل.
1: يعني لا بد أن يكون هناك مرجح أو سبب يدعوني للخروج عن هذا المذهب، وإلا فالأصل للانضباط أن يسير الإنسان على مذهب واحد أو أن يسأل عالما واحدا أو من يتأثر له من العلماء، لكن لا يقصد تتبع أمثال هذه الرخص.
0: جميل. لكن شيخنا أفضنا كثير في قضية تتبع الرخص، هل يمكن لنا أن نجمل أو نلخص موضوع تتبع الرخص لما فيه من أهمية خصوصا في هذا الوقت؟
1: نعم، يعني حقيقة هذا سؤال مهم جدا والعلماء فصلوا فيه ووضعوا له، وقد أجملت كثير من آرائهم ولخصتها في 6 نقاط، وهذا من المهم أن ندركها شيئا واحدة واحدة. الإنسان قد يكون غير متمذهب بمذهب، إنسان عامي كما يقولون، فمثل هذا يجوز له يأخذ بالرخصة على حسب من يفتيه بشرط أن لا يتقصد هذا التتبع. جميل. يعني قد يسأل 10 علماء فخمسة يفتونه في أمر ما بشدائد وخمسة يفتونه بتيسير، له أن يأخذ بالتيسير ويأخذ بالعزائم.
0: نعم.
1: لكن لا يتتبع، هذا الذي لم يتمذهب. الشيء الثاني أن يكون إنسان متمذهب بمذهب شافعي مثلا أو مالكي أو غيره، وكانت الرخصة في مذهبه فيجوز له هذا. لماذا؟ لأنه يأخذ بعزائم هذا المذهب. الحالة الثالثة أن تكون الرخصة في غير مذهبه لكنه من أهل الترجيح والنظر، فوجد الرخصة التي في غير مذهبه هي الأقوى دليلا وكان من أهل الاجتهاد، فيجوز له الأخذ بتلك الرخصة.
0: جميل.
1: النقطة الرابعة أن تدعوه للأخذ بتلك الرخصة حاجة التي في غير مذهبه، حاجة أو ضرورة، فله أن يأخذ بها أيضا. النقطة الخامسة أن تكون الرخصة في غير مذهبه وليس له أي ما يدعو للأخذ بتلك الرخصة إلا مجرد التشهي فقط، فمثل هذا لا يجوز له.
0: نعم.
1: فإن أكثر منه، هذه الحالة السادسة الآن، إذا كان يكثر من هذا التتبع لا يجوز له ويفسق به على رأي كثير من العلماء. فالقضية إذن لا تدعوك لأخذ رخص المذاهب الأخرى أو العلماء الذين لا تعتقد أرجحية علمية فيهم إلا لحاجة أو ضرورة، وإلا فقد يكون الإنسان بهذا السبب متتبع لشهواته، والله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا نوع من الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. فينبغي الإنسان أن يتحرز من الرخص الاجتهادية التي يجدها عند عالم قد لا يراه عالما أو يرى أنه من مرجوح العلماء أو من المذاهب التي لا يتبعها مثلا.
0: جميل. نعم. لكن ترد شيخنا فضيلة الشيخ الكثير من التساؤلات، يعني أذكر على سبيل المثال الكثير يورد حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ألا يعني يدل هذا الحديث أو يعطي دلالة واضحة على قضية أو صريحة على قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الفتوى يخفف على الناس، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نحن ننطلق من فتاوى العلماء بما هو أرخص أو بما هو أيسر بالنسبة للناس؟
1: الحقيقة أن هذا الحديث هذا من أقوى شبه من يسلك دائما التيسير.
0: جميل.
1: حتى هناك من خرج من علماء هذا العصر كالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، وخرج بما يسمى بفقه التيسير، وهو انطلق من هذا الحديث ومن غيره، حتى قال إن منهجه هو التبشير في الدعوة والتيسير في الفتوى. الفتوى لا يصح لنا أن نيسر فيها أو أن نشدد فيها أيضا إلا بدليل، بدون ذلك لا يصح، أو أن تكون من يتبع مذهبا فتأخذ عزائمه ورخصه. أما أن يكون هناك التقاط للرخص من أجل التيسير فقط على النفس وعلى الناس فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مشقة أو حرج أو عمة بلوى فمثل هذا لا مانع منه، أما ما عدا ذلك فينبغي الحقيقة التريث. والحديث هذا لا يشير إلى ما ذكرناه، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرح عليه أراء علماء وفتاوى حرام وحلال فيأخذ الأيسر منها، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. إذا ما معنى خير بين أمرين؟ للعلماء في ذلك إجابتان. الإجابة الأولى ما خير بين أمرين من أمور الدنيا فيختار أيسرهما على نفسه وعلى الناس، من أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم زار مع مجموعة من صحابته لأحد الأنصار فجاءهم بالعذق، عذق الرطب كاملا فيه التمر والرطب والرطبة في نصف عمرها، فقال صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت، يعني لماذا لم تقطع لنا شيئا منه وقطعت العتق بكامله، هذا من باب التيسير. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: أحب أن تجني بنفسك، يعني أن تنتقي. ثم أخذ المدية السكين لكي يذبح، فقال سلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبة تدر عليك. هذا معنى التيسير،
0: هذا في الرأي الأول الذي يخصص هذا القول في قضية
1: في أمور الدنيا. نعم. التيسير على النفس وعلى الناس في أمور الدنيا، يعني كما نقول حسب ما يتيسر، أو كأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهل عليه بعض الناس فيعفو عنهم، عفى عن ذلك الرجل الذي بال في المسجد، وعن ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة، وعن يعني مجموعة من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يريد أن يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا نوع من أنواع التيسير، وقد ذكره يعني ذكره الحافظ بن حجر العسقلاني، هو ذكر هذا النوع في فتح الباري، فيقول في شرح هذا الحديث أن الحديث الصحيحين، يقول: قول عائشة بين أمرين، أي من أمور الدنيا، إذا ليست حلال وحرام أو مباح وواجب، يدل عليه قوله: ما لم يكن إثما، لأن أمور الدنيا لا إثم فيها، إلى أن قال: وقوله ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. إذن هي أمور دنيا، أمور تخير. فهذا جانب،
0: هذا رأي
1: في معنى ما معنى التخير هنا، من أمور الدنيا المعتادة. طيب، هناك رأي آخر، أي معناه أن الله سبحانه وتعالى يخيره بين أمور شرعية متعددة كلها جائزة، فيختار صلى الله عليه وسلم الأيسر منها. يعني مثلا خير صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى بين القتل أن يقتلهم، وبين أن يسترقهم، وبين أن يمن عليهم، وبين أن يفاديهم، فاختار الأيسر، وهو أن يفاديهم بشيء من المال إن لم يكن بشيء من التعليم، اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. لما رجع من الطائف خيره الملك بين أن يطبق عليهم الأخشبين أو أن الجبلين العظيمين أو أن يعفو عنهم، هذه كلها أمور كانت جائزة له صلى الله عليه وسلم، فاختار العفو عنهم. يعني أمور شرعية جائزة فيختار صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره النووي في شرح مسلم على الحديث، أحب أن نختم به. فيقول في معنى قول عائشة أيسرهما، قال: فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي، قاضي عياض يعني: ويحتمل أن يكون تخيره هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتل وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار، فكان يختار الأيسر في كل هذا. فهذا معنى الحديث، فليس معنى أن حلال وحرام نختار الأيسر دائما، فليس هذا هو المقصود.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونشكر لك هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة من هذه السلسلة. تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

الثاني من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيل أنه ليس من أيام أحب إلى الله منها، فشمر وقم وكبر، فالأجور عظيمة والميادين مليئة. صلاتك وصيامك، قيامك وصدقاتك، أبذله حثيثا فيها، فلا تتصرم منك الأيام إلا وقد غنمتها.

0: وبارك عليه وعلى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل، وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني، دلني على عمل ينفعني. لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فجأته به.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، بفضول أموالهم، أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة، أي أجر كأجر الصدقة. شهوته، أي لذته. وزر، إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف، وإدخال البشرى على النفوس، وتطييب الخواطر. وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، تدلو تراس وساو الأقدام، يرحمني يرحمكم الله. أصلي لله الكريم، أصلي فرض الظهر أربع ركعات. الله أكبر، الله أكبر كريم. غير موضوع عليه.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله. آمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة والصلاة الطيبة لله. السلام عليكم. هذا السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله على أهله وزوجته وذريته وصحبه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اعلنت وما سرت.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله عدد الليالي.

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر.

النظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر

0: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد المحمود في الأرض والسماء، محمد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة أيضا نتابع ما سبق لنا الكلام فيه حول مسألة مسؤوليات الخلافة ومتعلقاتها فيما كلف الله سبحانه وتعالى به الإنسان. الإنسان كما مر معنا في الآية الكريمة هو خليفة الله في الأرض، والخلافة هي جزء منها تحمل المسؤوليات الشرعية وجزء منها بناء الحياة ذاتها. اجتمع بهذا المعادل أو بهذه المعادلة وظيفة الإنسان في الأرض. وعندما قال حق سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليحولوا كلا الأمرين، الأمر المتعلق بالشرع الذي ينزله الله عليهم والأمر المتعلق بالتفاعل مع الحياة والتفاعل مع المادة، يجب أن يكون على مفهوم العبادة، أي بمعنى تجريد الفعل وتجريد العقل وتجريد القلب وتجريد كل ما يصنع وربطه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي صنع كل شيء. صنع الإنسان، أي خلق الإنسان، ثم خلق له المادة، ثم كلفه بالشرع، فلا بد من هذا التمازج. إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الإيمان، إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الاعتراف بالعبودية، جاءت حقيقة الترقي في الإسلام والإيمان والإحسان. إذا التزم العبد بما جاءه من منصوص الكتاب الشرعي أو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مسألة الخلافة التي عليها الشأن. الملائكة كما سمعنا أو كما قرأنا في الآية الكريمة اختلفوا في الإنسان قبل وجوده، لأنهم لا يعرفون سر العناصر. الخالق يعرف سر العناصر، يعرف سر عنصر النار ويعرف سر عنصر الطين. ولذلك عندما جعل الإنسان مخلوق من الطين، قد يسأل السائل: طيب والجن من أين خلقوا؟ نقول من النار. إذا من أي نار؟ هل من نار في الأرض؟ إذا خلقوا الجن من النار الأصلية.

0: من ذات النار الأصلية، فنسبة قوة النارية في المخلوق الشيطاني غير النسبة الطينية الموجودة في الإنسان. وستأتي معنا آيات عجيبة عندما يذكر الله الإنسان بطبيعته أنه من الطين وليس من النار، وأن النار هي التي تثير الطين، بل هي التي تحرق الطين، بل هي تجعل الطين صلب، أي بمعنى أكثر قسوة. وهذه التمازج بعد ذلك يأتي في البحث العلمي حول علاقة الطين بالنار، وأن هناك مسألة التفاضل، وهذا سيأتي معنا في قول إبليس. على كل حال، نعرف أن الملائكة سألوا الحق سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يسجد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الذي كان عند الملائكة الاستغراب في هذا المخلوق الجديد الذي لا يعلمونه، بينما كان إبليس يلاحظ هذا المخلوق وعنده من العلم السابق ما يخصه بنفسه، يعني بمعنى أنه كان دارسا لوضع الإنسان قبل ظهوره. ولهذا عندما ابتلاه الله بذلك كان قد ملئ صدره من الحسد، كما قال ربنا في الآية: إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسر أهل العلم الكلام مع الملائكة أن الذي يكتم كان إبليس، كان يكتم العداوة، كان يكتم الحقد، كان يكتم الانتقام، كان يكتم المنافسة، ينافس بهذا المخلوق، لأنه كان يرى نفسه جديرا بالخلافة، أو بمعنى أدق كان جديرا بقيادة الحياة على الأرض بديلا عما سبق مما جرى في عالم الجن. وفي هناك آثار تشير إلى أن الشيطان كان من المخلوقات التي حاربت مع الملائكة عالم الجن حتى أجلت الأرض منهم. وفي رواية أخرى أن إبليس إنما كان صغيرا ثم أخذ إلى عالم الملكوت فتربى وكبر حتى كلفه الله بهذه المسؤوليات. وبصرف النظر عن نوع الموقع كالسماوات وعن نوع التكريم كالعبادات التي بلغ إليها، الإشكال هو في نوع العنصر، ذات العنصر. فالشيطان عنصره من النار والإنسان عنصره من الطين. هنا جاءت مسألة الصراع على ظاهر الأرض بين الطين وبين النار. والإسلام يوسع دائرة المشهد في دائرة الخلافة بين خلافة الطين وخلافة النار إلى اليوم، لما نشهد حياة الأمة المحمدية في ما تدور من الحروب، ما تدور من الفتن، ما تدور من الصراعات، إنما هي إشارة حقيقية لإما التزام البشرية بمأمورات الله سبحانه وتعالى يستقيم العدل، ثم إذا اختل العدل تحولت النارية، فالغضب من النارية، الانتقام من النارية، العداوة من النارية، التحريش من النارية، المنافسة من النارية، أي بمعنى أنها مما يثير تدخل الشيطان في الطباع فيؤدي إلى الهلاك. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: يا آدم أنبيهم بأسمائهم، أي بمعنى عرف الملائكة ماذا عندك من نصيب العلم الذي أعطاك الله إياه. بعض أهل العلم قال: وأعطاه الله إلهاما، وهذا هو الأنسب والأحق، وليس مجرد تعليما مباشرا كما نفهمه من التعليم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي بكلمة كن. فتكون لدى آدم من معرفة العلوم ومعرفة المسميات ومعرفة الأسماء ما يقيم بها الخلاف على الأرض. وليس المقصود هنا في هذا المعنى لآدم وحده، لأن المسألة أحيانا قد تكون لفرد كآدم، لكن هي في الأصل لبني آدم، لكل البشرية الآدمية نفس الصفات التي وضعها الله تعالى في آدم وضعها في البشر بجميعهم. ولهذا قال: ونفخت فيه من روحي، أي في آدم، فكل من البشر فيه نفخة الروح، حتى ما نسميه بالكافر نفخة الروح موجود فيه، خلافا للشيطان، خلافا لنارية الجن لا توجد في هذه النفخة، ليس لها علاقة بهذه النفخة. حتى كما يقال في مسألة المرأة، المرأة عندها النفخة المتحولة، كما هو معروف في كتب الآثار والتاريخ والتفسير أن حواء خلقت من ضلع آدم، فنسبة الطين أو فنسبة النفخة فيها أقل مما هي نسبة الرجل، لأنها متحولة عن الرجل أو متكونة من ذات الرجل. وهذا ليس نقصا في حقها، ولكن تقريرا للحالة التي هيئها الله سبحانه وتعالى للمرأة في هذا الجانب. هنا في هذه المسألة يتبين لنا أهمية علوم الشرع التي تحتاج إلى قراءة واعية. نحن نحتاج إلى قراءة القرآن قراءة واعية لنتعرف على سر مفهوم الأسماء التي علمها الله آدم. كثير منهم من قال أنها الكلمات العبارات أسماء الأشياء منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. الكلام هذا كما يقول عائم، قد يكون فيه نسبة من الصحة وقد يكون فيه نسبة من الاجتهاد الذاتي، لكن الكلام الذي يتناسب مع القرآن ويتناسب مع السنة ويتناسب مع المسؤوليات أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان بعمومه القدرة على صناعة الشيء، القدرة على الإبداع في الشيء. الملائكة لا يبدعون، الملائكة لا يصنعون، وليس لديهم القدرة في التركيب الذاتي على هذه المسألة. فخص الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجل عمارة الأرض بعد تعليم الأسماء بالاستعداد لأجل يؤدي هذا الدور. لهذا عندما أمره أن يعرض هذا العلم على الملائكة انبهروا الملائكة بما عند الإنسان من العلم الذي لا يعلمونه، لأن هذا العلم لا يخصهم، والله سبحانه وتعالى خص الملائكة بعلم وخص البشرية في عالم الملكوت بعلم. فلذلك انبهرت الملائكة ورجعوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبين بذلك أن هذه الخلافة خلافة مسؤوليات، وأن الخلافة خلافة طين مبني على نفخة أودعها الله تعالى فيه وحملوا بها مسؤوليات وعلمه أسماء لأجل أن يقيم أمرين. الأمر الأول أمر الشرع الذي عليه الشان والذي عليه السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، ثم الأمر الثاني ما هو يهتم به البشرية من الصناعة والزراعة والاختراع والاكتشاف وتفعيل المادة وما إلى ذلك من شؤون العمران في الحياة الدنيا، ولكن ضابطها الشرعي الالتزام بالأسماء أو الالتزام بالتشريع الذي ينزله الله على عباده بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم للقيام بالحقوق، جنبنا الشر والأذى والعقوق، كتب لنا ولكم من الثواب والأجر ما يجعل الله لنا روحا تتنامى إن شاء الله ببركة سر رمضان وصيام رمضان والأعمال الصالحة في رمضان، حتى نكون على المعنى الحقيقي الذي يريده الله في الإنسان ومن الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة 24 من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كنا ذكرنا في آخر حلقاتنا بعض المحطات التي أحببت أن تقف فيها في قضية الخلاف السياسي، هذا الخلاف الشائك الذي نشأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتمتد جذوره حتى يومنا هذا. كنت انتهيت من قضية مبايعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند المحطة الثالثة التي كانت وهي قضية تأخر سيدنا علي لمبايعة سيدنا أبي بكر، والبعض يرى فيها نوع من يعني الخلاف السياسي أو جزء من الخلاف السياسي هو ما سبب هذا التأخر، فهل هذا صحيح أم أن معطيات قضية التأخير هي معطيات مختلفة عن فكرة الاختلاف السياسي بين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ذكرنا فعلا في اللقاء السابق قضية أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بشكل سريع بدون تأنن، جرت فلتة كما وصفها سيدنا عمر، وبعد ذلك اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعة سيدنا أبي بكر. الذي حدث الآن، هناك حدثان وقعا في نفس الفترة عزز هذا الشرخ. الأمر الأول أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تأخر في مبايعته لسيدنا أبي بكر، ووجد في نفسه شيئا من استخلاف أبي بكر. لكن ما هو هذا السبب؟ في قراءة أهل السنة للحدث أنه لم تتم استشارته، وكان يرى أنه ممن يجب أن يستشار، وهذا صحيح، وقد قلنا أنه كان ممن يجب أن يستشار رضي الله عنه، لكنها تمت بشكل سريع بدون تدبير سابق، ثم حصل الاتفاق اللاحق فيما بعد. الأمر الآخر الذي زامن معه أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن يسلمها ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي تركه رسول الله؟ كان إضافة إلى أشياء قليلة منقولة، كان ترك عدة أراضي زراعية في المدينة المنورة وفي فدك وفي خيبر، وكانت هي الأسهم التي اختصت برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عز وجل عليه من الفيء والغنائم. سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده مجموعة من هذه المزارع، فكان يأتيه صلى الله عليه وسلم خراجها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة يعني زوجاته، والباقي كان يصرفه في سبيل الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأراضي واهتم وتولى إدارتها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فجاءت السيدة فاطمة تريد من أبي بكر أن يعطيها نصيبها من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزامن هذان الأمران مع بعض، قضية تأخر سيدنا علي وأنه لم يستشر، وقضية طلب السيدة فاطمة ميراثها. فمنعها أبو بكر هذا الميراث وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني يعطيهم من خراجه وريعه، ولا يملكون أصله يبيعونه ويشترون وما شابه ذلك، إنما يأخذون الريع، ما يحتاجونه من ريع وخراج وثمار هذه الأراضي. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن يحتج بدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث، فبالتالي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ هذا المال وعامله معاملة الوقف، فكان يأخذ من ريعه ويعطي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يصرفه على الفقراء ويصرفه في سبيل الله عز وجل، لكن بقيت هذه الأراضي وقفا لا تملك لشخص معين. الذي حدث أن السيدة فاطمة وجدت في نفسها على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فلم تراجعه ولم تكلمه إلى أن توفيت، وجدت في نفسها، وهذا شيء يحدث بين البشر. لا سيدنا أبو بكر معصوم ولا السيدة فاطمة رضي الله عنها معصومة، لا ما أحد منهم معصوم. الحاصل أنها أخذت في خاطرها ولم تكلمه رضي الله تعالى عنهما جميعا حتى توفيت بعد 6 أشهر. ولما توفيت دفنها سيدنا علي ليلا ولم يعلم بها أبا بكر، يشير إلى أن هناك كان شيء في النفوس. ويبدو لي الذي جعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتأخر عن المبايعة أمران، هذا كاجتهاد. الأمر الأول هو أنه لم يستشر في البيعة. الأمر الثاني أنه أراد أن يأخذ بخاطر السيدة فاطمة، يعني هي الآن تجد في نفسها على أبي بكر، فأن يذهب ويبايعه ويعني يباسطه في الحديث ستجد في نفسها على سيدنا علي، على زوجها. فسيدنا علي رضي الله عنه كان بين يعني نارين كما يمكن يقال، المسارعة بالبيعة واسترضاء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فتأخر حتى توفيت. لما توفيت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعذرون سيدنا علي في تأخره عن البيعة أنه قد يسترضي خاطر السيدة فاطمة، لكن لما توفيت رضي الله عنها وتأخر عن البيعة أياما لاحظ أن الصحابة يستغربون تأخره، لم يعد لتأخره رضي الله تعالى عنه عذر الآن. فسعى في أن يجتمع بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإزالة هذا الخلاف. فاجتمع أبو بكر مع سيدنا علي، جمعهم الآن مجلس واحد، اجتمع هذان الرجلان الفاضلان القطبان الإمامان لكي يحل هذا الإشكال البشري الذي بينهما. فقال سيدنا علي، وهذا يدل على رجاحة عقله رضي الله تعالى عنه، قال: إن قد عرفنا فضلك يا أبا بكر وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لا ننازعك فيه أو نحسدك عليه، وهي هذه الخلافة، ولكنك استبددت علينا بالأمر، يعني أخذته بدون مشورة كافية، وليس معنى أنك غصبت حقي في الخلافة، وإلا لما بايعه الناس، ولا قال سيدنا علي: وهذا حقي وأنت أخذته علي، قال: نحن لا ننفسه عليك ولا ننازعك فيه. فهذا معنى الاستبداد هنا، أي أنك أخذتموه بشكل سريع بدون أن يكون للرأي والمشورة يعني مكان، وهذا يبين أهمية استشارة أهل المشورة والرأي والفضل، أن لا يهملوا، لأنهم سيكون في خواطرهم وربما يتجذر هذا الأمر ويحدث ما لا تحمد عقباه. يقول: وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني في هذه المشورة يكون لنا رأي، حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه. فلما سكت علي تكلم أبو بكر، فماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هنا العمل بحديث أذكركم الله في أهل بيتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، يعني في قضية منع زوجتك فاطمة من ميراثها، فلم آل فيها عن الخير، يعني أنا مجتهد فيها للخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فاتفق على إعلان البيعة عند العشي، يعني في المساء. فلما صلى أبو بكر الظهر رقع على المنبر فتشهد وذكر في شأن علي وتخلفه وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر فتشهد علي وفعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع، يعني من تأخره عن البيعة، حسدا لأبي بكر أو نفاسة عليه، ولا إنكارا للفضل الذي أعطاه الله إليه، ولكن البيعة لم تأخذ حظها من الشورى والرأي، فوجد في نفسه، ولكنه الآن أراد أن يحسم هذا الأمر وأن يبايع أبا بكر. فحصل السرور الكبير بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اجتماع الكلمة، وهذا الحقيقة يدل على حكمة سيدنا علي في السعي نحو اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأنه لم يجعل من هذا الحدث شرخا فاصلا في حياة المسلمين. فيا ليت أولئك الناس الذين يتبعونه الآن ويزعمون له العصمة رضي الله تعالى عنه أن يأخذوا بهذا المبدأ وأن يحسموا هذا الخلاف وينتهي الأمر، ويؤمنوا بأحقية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالفضل الكبير وحتى بالخلافة، ولكن يجوزون خلافة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يجعلوا من هذه مشكلة وينتهي الأمر على هذا.
0: لكن شيخنا الكثير من الروايات يعني تكلمت وذكرت، فما صحة بعض الروايات التي ذكرت بأن سيدنا علي بايع إجبارا عندما أجبره سيدنا عمر، وأن سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني أصيبت بكسر في أضلاعها نتيجة لهذا الإجبار الذي كان من سيدنا عمر وبعض الصحابة، فما صحة هذه الروايات التي شوشت قضية بيعة سيدنا علي لسيدنا أبي بكر بأنها لم تكن بيعة اختيارية كما صورتها لنا قبل قليل؟
1: نعم، يعني الشيعة افترضوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى بيت سيدنا علي وطرق الباب وركله برجله فوقع الباب على السيدة فاطمة فكسر ضلعها وكانت حاملا بجنين فألقته ميتا وأخذ سيدنا علي من رقبته يجره بحبل إلى آخر ذلك. هذا كله غير صحيح. إن آمنا وصدقنا بهذه القصة فهذا يدل على الضعف الشديد والخور الذي في سيدنا علي وحاشاه رضي الله عنه، فهو إمام الشجاعة إن كان للشجاعة عنوان فهو علي رضي الله تعالى عنه. ثم أين آل البيت من أبناء عمومته وأبنائهم في حمايته رضي الله تعالى عنه؟ ثم ما هذا الباب؟ يعني القصة تصور أن الباب كان من الحديد من الفولاذ أو كان من الخشب الصلب، وهذا كله غير صحيح. يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما تذكر بعض مراجع الشيعة يقول: نحن آل البيت لا سقوف ولا أبواب لبيوتنا، ولكننا نستر أنفسنا بالجريد. يعني بيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما هو إلا جريد النخل. يعني جريد النخل هل سيكثر ضلعا؟ يعني الشيعة يقعون في التناقض، يصورون هذه المظلومية لسيدنا علي وآل البيت، ثم يأتون في موقف آخر يصورون الزهد على أن أبوابهم كانت من جريد النخل ليس فيها كبر وليس فيها ستر عن الناس. فكما يقولون ليس هناك جريمة غامضة أو يعني يقعون في تناقض، فهذا جريد النخل كيف سيكسر ضلع السيدة فاطمة؟ وهذا القصة أو قضية النفي أن يكون لآل البيت أبوابا ذكرها محمد بن علي بن شهر في مناقب آل أبي طالب وهو من كتب الشيعة. ثم أيضا قضية أن الزعم أن فاطمة أسقطت جنينا، هذا لو سلمنا بهذا أنه أسقطت جنينا فمات فيكون هو أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، بينما في الحديث الصحيح أن أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به هي السيدة فاطمة نفسها وليس هذا الجنين. فهذا كله يدل على تهافت هذه القصة وعلى أنها من نسج الخيال وليس لها أي رصيد في الواقع.
0: جميل جدا. فصل قصير فضيلة الشيخ، نعود بعده لمواصلة بعض هذه الإشكالات التي حدثت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أستأذنكم في فصل قصير فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي كنا نناقش فيها قبل الفاصل فضيلة الشيخ بعض المحطات التي ذكرت في قضية خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن دعنا نعود إلى سؤال مهم جدا ويعني كثير ما يثار حوله من شكوك في قضية أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع أصلا سيدنا أبو بكر، لم تكن هناك بيعة، وأن كل ما ذكر حول البيعة هو يعني مفترى أو مكذوب في قضية أن سيدنا علي بايع سيدنا أبي بكر رضي الله
1: عنه. نعم، يعني أيضا مما ذكره الشيعة أن سيدنا علي رضي الله تعالى لم يبايع أصلا، لا مجبرا ولا اختيارا. لكن هذا أيضا نفس مراجع الشيعة ومصادرهم تكذب هذا الأمر، مما ذكره إبراهيم الثقفي في الغارات عن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث، يعني في حروب الردة وما تزامن معها، حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور، فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله جاهدا. فهذا يبين أنه بايع وأنه شارك متفاعلا مع الحياة، مع خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشاركة إيجابية، كان مع المسلمين يدا واحدة ولم يكن مصدر قلق أو تفريق أو تمزيق في الصف الإسلامي، وهذا من مصادر الشيعة. لكن للأسف يغضون أنظارهم عن مثل هذه الروايات التي تجمع الكلمة والصف، ويلتفتون إلى تلك الروايات الكاذبة التي تبين أن آل البيت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة اضطهاد ومظلومية وحصار، وأن الصحابة كانوا في حالة تآمر وفي حالة تكالب على الدنيا والسلطة والخلافة وما شابه ذلك. هذه الحقيقة رؤية غير صحيحة، بل الرؤية هي ما ذكرنا، أنه رضي الله تعالى وجد في نفسه في أول الأمر ثم بايع وانحسم الخلاف وانتهى. جميل. رضي الله عنه.
0: فضيلة الشيخ، يعني دعني يعني أنزل إلى بعض الأمثلة العملية، يعني البعض لا يصدق هذا الكلام نتيجة لأن الروايات متضاربة فيها، حتى عند السنة والشيعة الكثير من الروايات تتضارب في نقل مثل هذه الأحداث، وخصوصا فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل هناك بعض الأمثلة التي توضح العلاقة بين هذين العلمين، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، هل هناك علاقة توضح أن ما جرى بين هذين الإمامين لم يكن إلا صحابة صيف وانتهت كما ذكرت في يعني ما حصرت في بعض الأيام والشهور نظرا لعدم استشارة سيدنا علي؟
1: نعم، يعني مما يبين أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر، قبل خلافته، وأنه لم يتعامل معه كحاكم جائر. عند الشيعة أن كل تصرفات الإمام الجائر أو الحاكم الجائر لا تصح، الذي يدل على أن سيدنا علي قبل خلافة أبي بكر قبولا حقيقيا هو ابنه محمد بن الحنفية. نسمع نحن في التاريخ عن أحد التابعين اسمه محمد بن الحنفية. من هو هذا الرجل؟ هذا محمد ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وأمهم من بني حنيفة، فهو أخو الحسن والحسين لأبيهما، لكن أمهم من بني حنيفة. ومن أمه هذه؟ أمه هذه كانت من سبايا حروب الردة من بني حنيفة الذين ارتدوا وحاربوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما هزموهم وقسمت الغنائم وقسمت يعني السبي، وقع سهم تلك المرأة في نصيب سيدنا علي، فتبناها أو بنى بها، اجتمع بها، فأنجبت له محمدا هذا الرجل. فهذا يدل على أنه قبل حكم أبي بكر، ولو كان يراه إماما جائرا لما قبل منه هذه الأمة سبيا، وإذا كان لم يقبل إذن لما جاز له أن يباشرها فتأتي له بولد. فهذا دلالة أنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر كإمام عادل وبيعة صحيحة. هذا من الأمثلة العملية. طبعا علاقة القرابة أو القرب النفسي بينهما كانت كبيرة، يعني كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يأخذ الحسن فيلاعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني يقول الحسن: أنت تشبه جدك رسول الله ولا تشبه عليا. فكان سيدنا علي يبتسم في هذا الأمر. القصص في هذا كثيرة جدا، وسنتكلم لاحقا كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى عمر، وسمى عثمان، وحتى الحسن والحسين لهم من ذرياتهم من اسمهم أبو بكر وعمر. فيستحيل أن تكون هذا صحابة الصيف التي سميتها ذكرتها منذ قليل أنها سببت شرخا نفسيا لاحقا، إنما تفاعلوا مع الحدث وأزيل وزال الإشكال وانتهى الأمر بحمد الله عز وجل.
0: جميل جدا. دعنا ننتقل فضيلة الشيخ لمحطة تالية، وهي يعني خلافة سيدنا عمر، وهو الذي يعني أتى بعد هذه المبايعة لسيدنا أبو بكر وبعد وفاته رضي الله تعالى عنه، هل شاب هذه الخلافة أيضا ما شاب خلافة سيدنا أبو بكر؟
1: هو كان أيضا من الإشكالات أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة لسيدنا عمر، هو خشي أن تحدث، ما زال ربما متأثرا منذ سنتين عندما حدث نوع من الإشكال في خلافته، خشي أن يحدث شيء من هذا القبيل، فنظر في وجوه ندمائه وجلسائه وأصحابه وأهل مشورته، فوجد أن أولاهم بالخلافة هو عمر، فأراد أن يقترحه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجمعهم واستشارهم، وأنه يريد أن يعهد بالخلافة لعمر، ماذا ترون؟ فوافقوا رضي الله تعالى عنهم، فكتب أمر بكتابة كتاب فيه عهد واستخلاف لعمر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يصدق الكاذب ويبين لهم أنه لا يمكن الآن أن يخون، وهو الآن على إقبال في لقاء الله سبحانه وتعالى، حين يصدق الكاذب ويؤدي الخائن ويؤمن الكافر أني أستخلف بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خطاب قصير فيه عهد، وأنني لم آل فيه نصحكم.
0: إذن اختلفت سياسة التوريث هنا، الأولى كانت بمشورة مختصرة في السقيفة، والثانية بتوكيل مباشر من صاحب السلطة والحكم في عهد سيدنا أبو بكر
1: باستخلاف، ولا أسميه توريثا لأن التوريث عادة يكون للإخوة والأبناء، هو ليس يعني قال لم أختر لكم أحد قراباتي، اخترت لكم عمر بن الخطاب، فهو ليس توريثا، حتى لا نشرع عن التوريث بقدر ما نقول هذا الاستخلاف، فينظر في أفضلهم. فالشيعة رأوا في هذا إصرارا على صرف الخلافة عن علي، أما السنة فرأوا أن هذا من باب النصيحة للمسلمين. الحاصل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أيضا دخل فيما دخل فيه المسلمون وبايع، وكانت له المكانة والحظوة في عهد سيدنا عمر، فكان من أهل المشورة الخاصة، حتى كان يقول مما أثر عنه عن سيدنا عمر قال لا أبقاني الله في قوم ليس فيهم أبو الحسن، من رجاحة رأيه وعقله رضي الله تعالى، بل بلغ الأمر أن تزوج بابنته أم كلثوم، تزوج سيدنا عمر بابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها.
0: طيب الردود المختلفة اللي قد تصدر من مثلا الشيعة، في ما هو جواب الشيعة على سبيل المثال على زواج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم ابنة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ ألا يدل ذلك يعني منطقيا بأن أي رجل يتزوج من شخص يفترض افتراضا منطقيا أن هذا الزواج عن رضا وعن يعني قبول لهذه الشخصية التي تريد الزواج منها، فما ردود مثلا الجهة الأخرى على قضية هذا الزواج؟
1: نعم، يعني ما ذكرته هذه رؤية أهل السنة، هذا تدل على العلاقة الراسخة الوطيدة بينهما رضي الله عنهما، وأن الأمر لم يكن فيه شيء من الغش والخديعة أو المكر أو الهضم أبدا. إجابات الشيعة يعني إجابات الحقيقة غريبة جدا، بعضهم يعني بعض إجاباتهم تنطوي على تنقيص من شأن سيدنا علي، يعني قالوا أنه لما سئل عن هذا الزواج قال ذلك فرج غصبناه، يعني فهل يصل الأمر بسيدنا علي رضي الله عنه أن تغتصب ابنته؟ يعني هذا أمر لا يمكن قبوله. الأمر الآخر، هناك إجابات أخرى أيضا تدل على قضية يعني وسامحوني على استخفاف بالعقول، يعني قالوا أن سيدنا عمر لم يتزوج أم كلثوم، تمثلت جنية في شكلها فهذه هي التي دخل بها سيدنا عمر، فهذه يعني يكفي فقط سوق مثل هذه الروايات لكي يتبين للناس بطلانها وفسادها.
0: جميل جدا شيخنا، وقفنا عند محطة يعني مهمة، الآن ننتقل إلى محطة أخرى، وهي ما حدث من جعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة أثناء انتقال الخلافة منه إلى من بعدهم. دعنا نقف مع هذه المحطة حتى يعني نقترب من نهاية المحطات لأن الوقت أيضا لا يسع.
1: نعم، يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وأحس بدنو أجله طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر، فكان يقول إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله، فعلموا أنه لن يستخلف، فما زالوا يعني يراجعونه حتى وصل إلى حل وسط، وهو أن يجعل الخلافة في ستة، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأيضا سعد بن أبي وقاص وكذلك طلحة بن عبيد الله، ستة، قد تكون الخلافة في واحد منهم، فقد مات رسول الله راضيا عنهم وأمرهم أن لا تمضي ثلاثة أيام إلا وقد اتفقوا على خليفة، فلما توفي رضي الله تعالى عنه اجتمع هؤلاء الستة مباشرة، فكان من مداولاتهم أن يتنازل ثلاثة لثلاثة، فتنازل طلحة والزبير وسعد لعثمان وعلي وعبد الرحمن، فبقيت في ثلاثة الآن. قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أيكم يبرأ من هذا الأمر ثم يرجح بين اثنين ولا يكون له في الأمر شيء؟ فلم يجب عثمان ولا علي، دلالة على أنهما كان لا يمانعان من أن يتولي الخلافة. فقال عبد الرحمن: إذن أنا أخرج منها، وعلي الله والإسلام أن أولي أفضلكما، وأني من وليته أن تسمع له وتطع له. فرضي بذلك.
0: جميل.
1: فالآن صفت هذه منافسة كأنها سباق تنافسي، انحصر الآن في سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مهمة استشارة مستقصية الآن متأنية، لم يبقى رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، يعني حتى النساء في خدورهن طلب أن يعرف رأيهن في المفاضلة بين عثمان وعلي
0: على رئيس الدولة.
1: نعم، ولذلك رأى بعض المعاصرين أن هذا الأمر هو كأنه يشرع لقضية الانتخابات وأخذ آراء الناس وأصواتهم، وهذا فعلا صحيح، يعني إلى حد ما فعلا صحيح، حتى أنه كان سأل رؤوس المهاجرين والأنصار، هو حتى أيضا من خرج من الشورى الثلاثة الآخرين استشارهم وسأل المهاجرين والأنصار، حتى من كان يقدم المدينة ربما ليتعرف الأمر أيضا سألهم، فوجد أن الأغلبية لا يعدلون بعثمان أحدا، وأن الرأي إلى عثمان، وهناك فئة قليلة كانت ترى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فلما كانت ليلة اليوم الرابع اجتمع بهم بعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبين له الآن سيتخذ القرار وأنه يجب عليهما أن يسمع وأن يطيع، فاتفق رضي بذلك. ثم لما صلوا الفجر اجتمع الناس ونادوا الناس فاجتمعوا، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، إني سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فبدأ بعلي، يعني هو الآن حتى كان في حيرة الآن بينهما، فأخذ عبد الرحمن بيده وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: لا، اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فأرسل يده ثم قال، يعني أمسك بيد عثمان وقال: قم إلي يا عثمان، وذكر له نفس الكلام: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. فقال عبد الرحمن: اللهم اسمع واشهد ثلاثا، اللهم أني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك، يعني من مسؤولية تحديد الخليفة إلى رقبة عثمان. فتم الأمر وبايع الناس، وكان علي ممن بايع أيضا. فالحاصل أن استشارة سيدنا عبد الرحمن كانت الآن غير استشارة
0: في مراحل تطور.
1: نعم، الآن هناك استشارة متأنية، ووجد أن الأكثرية يميلون إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، ووافق على ذلك سيدنا علي وتم الأمر، ولم يكن خلاف إلى تلك اللحظة.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، أشكرك على هذه الإفاضات، ووقت الحلقة انتهى، لعلنا نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نشكركم أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: من طرائف النحويين.
1: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

الثاني من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيل أنه ليس من أيام أحب إلى الله منها، فشمر وقم وكبر، فالأجور عظيمة والميادين مليئة. صلاتك وصيامك، قيامك وصدقاتك، أبذله حثيثا فيها، فلا تتصرم منك الأيام إلا وقد غنمتها.

0: فقرة الإعلانات. الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ بحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة فاطمة بنت حداد بن حسن بن عبد الله الكاف، مخلفة السيد حسين بن عبد القادر بن شيخ الكاف، والجنازة عصر هذا اليوم الثلاثاء الساعة 4، والعزاء في بيت أولادها بالمجف نجدي مسجد الصفا بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة فاطمة بنت حداد بن حسن بن عبد الله الكاف، مخلفة السيد حسين بن عبد القادر بن شيخ الكاف، والجنازة عصر هذا اليوم الثلاثاء الساعة 4، والعزاء في بيت أولادها بالمجف نجدي مسجد الصفا بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701، للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولله على الناس حق بيتي من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور جيل هو الذي سلم من المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الإحرام والفراق من أعمال الحج، ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب السلام، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية، والسج وهو ذبح الهدي والأضحية في مكة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والسج. فإليك أيها الحاج هذه النبلة المسمى مفتاح الحج لتكون لك كالمفتاح إلى معرفة مسائل المسألة الله سبحانه كمال النفع به لسائر المسلمين إلى الدين آمين. وهو عبادة العمر، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى للحج ويكون يعني مجتهد في مخلص بنيته، مجتهد في عبادته، كذلك يتحرى في نفقته، لا يستعد للحج إلا بنفقة طيبة من مال حلال، لأن الذي يحج من الحرام إذا قال لبيك اللهم لبيك قال الله له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، فزادك حرام وراهنتك حرام، يعني أن هذا النفقات التي أنفقتها من حرام كيف تريد أن تكب الله منك؟ أن الحرام هذا محنة كبيرة عظيمة، إذا أكل إنسان الحرام تصير هذه القوة كلها التي اكتسبها بدنه من الأكل يعبد الله بهذه القوة، لكنها لا تقبل عبادته. قال صاحب الزبد: وطاعة ممن حرام يأكل
2: مثل البناء فوق موج يجعله
1: كالذي يبنى على موج من البحر. وورد أن من أخذ ثوب بعشرة دراهم، درهم حرام وتسعة حلال، عشر قيمة الثوب حرام وتسعة أعشار حلال، لم يتقبل الله صلاته ما دام ذلك الثوب فوقه. فكيف إذا كان أكله ودخل في بطنه واختلط بدمه ولحمه؟ فهذا يتحرى، كذلك يكون على غاية من الأدب والتواضع، لأن هذا الحج يغسل الذنوب، يغسلها غسل حتى من حج كما أمره الله سبحانه وتعالى يخرج من ذنوبك كيوم والدك وأمه، لكنه لابد من يتأدب وتواضع ترك المزاع والصياح والربشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير البلد التقوى. وكذلك تحرى في معرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وفي معرفة الأركان، في معرفة الواجبات. بعض الناس هكذا يقول يا عبد الله ويحج لكن على غير علم، وإلا يا عبد الله عبادة باطلة. كثير من النساء تشوفها حتى في الطواف مكشوفة الأقدام، مكشوف حلقها، مكشوف شعرها، ما يصح طوافها، وإذا ما صح طوافها ما صح حجها، لأن الطواف مثل الصلاة. وكمان يجب على المرأة تستر بدنها كله في الصلاة حتى باطن قدمها وأصابعها وشعرها إلا الوجه والكفين، كذلك في الطواف يجب عليها أن تستر بدنها كله حتى تجعل شرابة لرجلها بحيث إذا رفعت رجلها لا يظهر شيء منها، أي مصح طوافها، إلا أنها إذا كانت محرمة تطوف وهي المحرمة أما بحج أو بعمرة يكون وجهها مكشوف وكفيها مكشوفة. قالوا تتحنى قبل الإحرام ليه؟ لأجل لا يبقى فيها لفت نظر، لا تلفت أنظار الشباب والفسقة إلى نظر إلى النظر لها، خاصة إذا كانت شابة. وإذا تعلم أن يعني منظور لها مرغوب فيها فرخصة تستر بدنها، تستر وجهها عند الاختلاط بالرجال، وعليها الفدية، الفدية تصوم 3 أيام أو تذبح شاة.

خضار كبير عليه من بعيد، كما كنا نسأل الصحابة وسيدنا عائشة من بعيد استلم الحجر يعني بيدها ترفع يدها تقول بسم الله الله أكبر. هذا الحج الذي نحن الآن عازمون عليه لابد أن نعرف من له أركان وله واجبات. والأركان خمسة والواجبات ستة، أما الأركان هذا ما يصح الحج إلا بها، فهي خمسة أركان الحج. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التكسير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة، نقدمها قبل الوقوف وإن أخرها إلى بعد رجوعه من عرفة. هذا الخمسة اسمها أركان الحج، الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان إذا تمت تم الحج، وإذا نقصت لا ما يتم الحج، لابد يحج حتى إذا مات وباقي ركن يحج ثاني سنة. وأما الواجبات لا، الواجبات إن أتابها كاملة وإلا زيها فدية، والحج صحيح. فهذا يجب على الإنسان أن يعرف الأركان. والآن الآن الذي يحرم مثلا بحج من جدة، أو يحرم بحج من المدينة المنورة، أو يحرم بحج من أي ميقات كان، ويدخل إلى مكة المكرمة حال ما يدخل يطوف. هذا الطواف مش ركن، هذا سنة مثل تحية المسجد، يوم تدخل المسجد تصلي ركعتين تحية، كذلك إذا دخلت مكة تطوف. والمحرم بالحج الطواف هذا حتى إذا طاف أول عند دخول مكة أو ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان قبل الوقوف بعرفة، هذا الطواف كله سنة ليس واجب وليس ركن، لكن بعد الطواف يسعى. هذا السعي ركن، يجيب الفتير تسعى الآن قبل الوقوف إذا طفت بعد الطواف، لا يسعى السعي إلا بعد الطواف سواء كان الطواف سنة أو واجب. وأما المحرم بعمرة لا، الطواف إذا لم يطوف أول طواف هذا طواف ركن، ركن العمرة. وأما المحرم بالحج أول طواف هذا سنة، وكل طواف قبل الوقوف سنة. فإذا آخر واجب عليه يفرق بين السنة وبين الركن. فإذا جلس في مكة إلى يوم الثامن وطلع إلى منى صلى خمسة فروض هذا سنة مش واجب، سنة لا فاته ما عليه شيء. فإذا دخل إلى عرفات ممتازة ما شاء الله بعد الظهر على ركن، وهناك يعني في عرفات يجب عليه يجتهد بالدعاء والازدهار والبكاء والتضرع، ولا يخلي لنفسه عذر ولا حيلة، لأنها ساعة ما تقضى. وإذا رجع إلى مزدلفة في الليل لا بد أن يرجع في نصف الليل الثاني، يجلس لها قليل ولا يجلس لها إلى طلوع الفجر. هذا واجب اسمه مش ركن، واجب واجب. فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة، يرمي الجمرة بعد نصف الليل ولا مع صلاة الصبح وإلا بعد الإشراق، هذا الجمرة جمرة العقبة، إذا رماها هذا الرمي واجب مش ركن. بعد الرمي يحلق أو يقصر، الأحسن للرجل الحلق، باقي إلا بكل شعرها 100,000 عزمة، والمرأة قصر يعني تجر شعرها كله مسكة أطرافه، أي تكتب لها على عدد الشعرات. إذا قصر شعرها وحلق راسه وإلا قصر يدخل مكة بعدين لطواف الإفاضة، أما في يوم العيد هو الأفضل، وإلا أخرها يوم ويومين ما على شيء أو أكثر، لكن الأفضل خارج نفسه. إذا طاف يلبس ثياب الرجل لأجله يسلم من لمس النساء ويكون طاف الصحيح، لأن إذا لمست المرأة ينتقل وضوءه. لكن يوم العيد بيلبس ثيابه، أنا قد إيه؟ قد رجم رمى الجمرة وقد حلق،
إذا كان رمى الجمرة وبعدين حلق يلبس ثيابه ويغطي بدن على الرجل، إيه نعم هذا، لأن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة عليه مدار وطواف الحج، ولا بد ما يتعرى لا تلمسه المرأة أبدا. أما الطواف دي قبل الحج ما بيسلم لأنه محرم، وأما طواف نهار العيد مش محرم لابس ثيابه، عاد عليه شرابات رجيله، يا صلح شرابات الرجيله، فإذا صلح شرابات الرجلين ما شاء الله ولبس ثيابه وتغطى غطى رقبته خلاص ما عاد حد بيلمسها طول النهار، فبيصح حجه بالتباعد عند الشافعي وغيره. واما اذا كان ما تحرى يوم العيد ولمسوه ماذا، الشافعي يقول ما يصح حجه، يكون على يبي على يدين. الان قلنا لكم اركان الحج كم؟ خمسه. الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفه، الثالث الحلق او التقصير، الرابع الطواف يوم العيد او بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروه. هذه الخمسه لابد منها. السعي يستقدمه قبل الحج، قبل الوقوف، اذا طفت، اذا دخلت مكه بطوف، هذا الطواف سنه مش واجب، لكنك اذا طفت يصح لك اسعى سعي الحج. فاذا سعيت سعي الحج خلاص سقط عليك السعي. الاحرام احرمت والسعي سعيت، باقي عليك ثلاثه، الوقوف بعرفه هو الركن الاكبر، والرابع الحلق نهار العيد بعد ما ترمي الجمره، والخامس الطواف يوم العيد ولا بعد العيد. هذه الاركان اللي عليها المدار واجبات باتني. الان بنتكلم على ليه؟ على واجبات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الحج سته، وعلى كل انسان يعرف ان عليه حج في عمره مره، وعليه عمره في عمره مره. الحج فرض وكذلك العمره، لم يجي بقى في العمره غير مره، لكن الحج ما يصح الا في السنه مره، واما العمره حتى كل يوم كل ساعه تقدر في الساعه بعد تجيب عمره، لان العمره هي الاحرام والطواف والسعي والحلق او التنسك، في ساعات تقدر تجيبها. العمره يعني ان قدمتها قبل الحج في العشر ولا في القعده خلاص سقطت. وبعدين تعتمر لك سنه، تعتمر لابوك، تعتمر لامك، تعتمر لمن شئت من المسلمين، حق الفرض قد اسقطته. وان اخرتها بعد الحج فهو الافضل، الافضل تقديم الحج على العمره، يسموه الافراد. بسم الله الرحمن الرحيم. واركان الحج خمسه، وواجبات الحج سته. الأول الإحرام من الميقات، لابد ما تحرم الميقات حتى إيه؟ جدة ميقات عند بعض العلماء مثل الميقات داخل اليمن خاصة، الذي يجي من المدينة لا، اللي يجي من المدينة يحرم من المدينة، ما بيار علي ولا من المدينة نفسها. الإحرام من الميقات ذاته واجب، ولا يجوز تدخل إلى الحرم حتى خطوة إلا بالإحرام. إذا أنت مريد الثاني رمي جمرة العقبة، الثاني المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة هذا واجب، تبيت المزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني، من النصف الثاني في ليلة العيد كثير، ربع ساعة ولا ساعة، وإذا بات القطر حجار من هناك حق الرمي أحسن، وفي الوقت 70 حصاة ولا أكثر في تكفيك الثلاث الأيام كلها. وإذا ما عليك شيء جيبها من أي محل، الموجود ما فيها يعني نقاسة، ولا هي من الحجر اللي قدر مو بها. الواجبات كم؟ ستة. الأولى الإحرام من الميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي ده فيه زحمة وباتقتل النساء، لا تأخر الرمي لليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة، كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم، مريض قد ما عاد يصلي إلا جالس، هذا يؤكل من يرمي عنه،
واما بيقدر يصلي قائم ما يوكل ابدا، ما يوكل يرمي نفسه. قال ما اقدر، قلنا انا في الليل. قال ما اقدر، قلنا الليله ثانيه، الليله الثالثه، الليله الرابعه، تجيبها كلها حق المالي كلها. وكل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد، يجوز تاخيره في ايام منه، ولا يمكن يوكل الا من كان مريض. الثالث رمي الجمار ثلاث، هذا الواجبات، اما يومين او 3 ايام. والرابع المبيت بمناء ليالي التشريق، 3 ليالي، 3 ليلتين او 3 ليالي تبيتها في منى. اما النهار بظل لك في مكه رخصه، واما الليل لا، لابد ما تبيت اكثر الليل في منى، اما ليلتين ولا 3 ليالي وهو الافضل. هذه كم؟ 6. الاول الاحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفه، الثالث رمي الجمره، الرابع رمي الجمار 3، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب، مش سنة، لا سنة ولا ركن. ما بدك تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر، يعني مسير يومين، تطوف الوداع. أن أنت من مكة وأن أنت من غيرها من مكة، لا بد ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما بتعلق بالحج وحده، من بيخرج من مكة وهو صحيح لا بد يطوف طواف الوداع. المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان. أركان الحج 5. الأول الإحرام، لكن الإحرام ركن. الثاني الوقوف بعرفة. الثالث الحلق أو التقصير. الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد. الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذا 5 منها. والسعي بين الصفا والمروة تقدمها قبل الوقوف بعد الطواف، أو آخرها بعد طواف الإفاضة. وأما الواجبات التي إذا سقط واحد منها ما يضر، لكن فيه فدية ولا صوم ولا. الأول يعني الإحرام من الميقات، الميقات يعني ما يمكن تحرم إلا من الميقات، أما الإحرام نفسه ركن، لكن يكون من الميقات هذا واجب. الثاني رمي الجمرة، رمي المبيت بمزدلفة نصف الليل بعد ما ترجع من عرفات، تجلس في ساعة في نصف الليل الثاني بعد يعني الساعة 12 على قولهم، تجلس ساعة ساعتين من بعد جلسة صلاة الصبح أفضل، لأن صلاة الصبح هناك يستجاب الدعاء كما دعا عرفة. وبعد هذا رمي الجمرة يوم العيد ولا ليلة العيد بعد النصف الثاني، بعد خروجك من المزدلفة ترمي الجمرة، هذا رمي الجمرة واجب. وبعدها رمي الجمار 3 يومين أو 3 أيام. وثم السادس الخامس مبيت الليالي، ليالي منى، تبيت في منى ليلتين أو 3 ليالي. السادس طواف الوداع من لا يخرج من مكة. الآن الحين بنشرح الأركان. كم أركان الحج؟ أركان الحج 5. الأول الإحرام. هل يقول مريد الحج إذا بيحرم كيف بيحرم؟ أركان الحج 5. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد وبعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هي بنشرح الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الأول من أركان الحج الإحرام. كيف تقول في الإحرام؟ مثل إحرام الصلاة. الصلاة تقول صلي في الظهر. الإحرام بالحج يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. نويت الحج، لا بتحرم بالحج. نويت العمرة، إذا بتحرم بالعمرة يقول نويت. وتطوف أيضا، إذا طفت هذا الطواف مثل الصلاة. أولا تنوي قبل أن صلى عند الركن الأسعد الحجر، تنوي عادك منها وإلى الركن اليماني، تقول إيه نويت الطواف بهذا السنة، وإذا ما نويت ما عليك شيء لأنك عندك محرم. المحرم ما عليه نية واجبة، نية السنة. فإذا طاف لا بد تطوف
وتطوف يكون البيت عن يسارك، البيت عن يسار الطائف. ما يمكن اذا التفت كذا او كذا، واذا لفتوه ولا زحموه الناس وردوا وجهه الى البيت ولا قفاه الى البيت، نقول هذا الخطوتين ما تحسب لك، ان قدرت ترجع ولا الطوفه هذا ما تحسب لك، لابد يكون البيت عن يسارك. وعندما تختم كذلك تتقدم، لا ما يدق قريب الباب، مش تختم الطواف وترجع على اليمين وعادك ما تميت الطوفة السابعة. الطوفة السابعة ما تتم إلا إذا فت على الركن الأسعد، ركن الحجر الأسود بشقك الأيسر، يعني إلى جهة الباب، إلى جهة الباب. في هذا الطواف تدعي الله بما شئت، وأكثر ما يكون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا أحسن دعاء. وإلا قل هو الله أحد، وإلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أدعية. وإن حفظت الدعاء اللي يقولون الناس ما عليك شيء. فهذا الطواف الذي سواء كان سنة سواء كان واجب، يعني سواء كان سنة سواء كان ركن، لأن الطواف يكون ركن ويكون سنة. أما سنة قلنا لك للحاج، إذا حرم بالحج كل طواف قبل الوقوف فهو سنة. وأما ركن إذا كان يوم العيد هذا يسمى ركن، وإلا إذا كان طواف العمرة، أحرم بالعمرة ودخل مكة، هذا طواف ركن. يقول فنقول لك إذا نوى الإحرام ولبى صار الآن محرم، وإذا دخل الحرم وصل البيت العتيق قبل الوقوف فإن كان محرما بالحج فيسن له طواف القدوم، ويسن له أن يطبع في الطواف الرجل يطبع. سنة مش واجب. كيف يطبع؟ يخلي كتفه الأيسر مكشوف وكتفه الأيمن مستور، أطراف الثوب على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، هذا في الطواف بس، في الطواف. وأما في الصلاة لا، يستر كتفه الأيمن والأيسر، هذا في الطواف. وإذا اطبع في الطواف كذلك يسن له في الطواف الأول، هذا طواف القدوم دي بعد السعي، يرمل يعني يجري يتحرك أكتافه ويسرع إذا ما بي هذه حد ولا في زحمة. في الثلاث الطوفات الأولى يرمل، ويسن الرمل في كل طواف بعد السعي، وهو مقاربة الخطأ وهز الكتفين. ثم بعد الطواف يصلي ركعتين سنة، يسميها سنة الطواف. وأما دخول عرفة يعني لا ينبغي أن يدخل عرفة إلا بعد نهار التاسع، الأفضل. فإن دخل قبل التاسع ما عليه شيء، لكن الأفضل لا يدخل يوم التاسع. على كل حال إذا طاف الآن وصول مكة وطاف، هذا طواف القدوم عرفت، لابد أن يكون طاهر ولابد أن يكون مستور، لا تكشف عورة الرجل ولا تكشف عورة المرأة، فإذا ظهرت إصبع منها أو شعرها أو ساعدها بطل طوافها، تكون على يقين عند الشافعي. لا ينسى السر نفسها، وتشتري شرابات لرجيلها، شرابات قوية لرجليها. أما ثوبها وأما كفيها وجهها لا، تبدأ مكشوفة إلا إذا خافت من النظر الحرام، لا رخصة تستر وتفدي ظهر. هذا بعد إذا طلعت الوقوف، هذا الوقوف كما قلنا لكم بعد الظهر يوم عرفة ولو لحظة، هو الركن الأكبر، يصلي الظهر والعصر مقدم لأنه مسافر. أنا ناوي إنه من جدة إلى جدة، فهو مسافر، يصلي ركعتين الظهر ويصلي العصر ركعتين، ولا يشتغل إلا بالدعاء والتبرع والبكاء والتلبية، ويقرأ سورة الحشر ذا وقاري، وإن تيسر ألف نقول الله أحد بيض عظيم، وإلا مئة وألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقل الحمد لله على كل شيء قدير، ألف وإن مقدر يجيب مئة، لكن بيجيب كل كلام مشاورة، كل واحد يجلس وحده ويستقيم وحده، مش جلسة يلا ساعة ما تقضى، إذا ما بكى في هذا اليوم متى بيبكي في القبر. ومن الصلاة على النبي صلي على النبي مئة أكثر أو ألف، ومن هذه الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
وما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. فإذا وبعدين ندعي لنفسه والأخوانة والمسلمين إلى غروب الشمس، غروب الشمس بعدين نميت آخر صلاة المغرب إلى مزدلفة مع العشاء، وإن صلى في عرفة ما على شيء، لكن الأفضل هكذا. ويبيت في مزدلفة كما قلنا لك ولو ساعة ولو لحظة بعد نصف الليل، ومع الأفضل يصلي الصبح فيها، ويكثر من الدعاء خصوصا بعد صلاة الصبح، ومن التضرع والبكاء والتلبية والتكبير، والأحسن يأخذ حصى الرمي منها. فإذا وصل منى أول عمل يعمل في منى يرمي الجمرة، إذا وصل ما شاء الله خاصة للمعجولين إذا جلس قريب في مزدلفة وصل الفجر ولا قبل الفجر منى خارج نفسه يرمي الجمرة 7 رميات، إذا رمى انقطعت التلبية خلاص ما عاد إلا الآن تكبير كبر. فإذا رمى ما هو يرمي هذاك الشخص القائم، لا يرمي وسط الحوض، لأن الجمرة من الحجر هي الذي وسط الحوض، وإذا رمى لذاك الشخص رجعت وبقيت في الحوض صح، وإلا يبدلها ولا يرمي لا أسفل الشخص هذاك وباتكع في الحوض في الجمرة. ويكبر مع كل حصاة الله أكبر، وبعد إن يسر الله له أضحية في هذا اليوم ولا فيما بعده، الأضحية في مكة 100,000 أضحية. وقال ثم بعد ما يرمي يحلق أحسن ويلبس ثياب العيد ويدخل مكة على طواف الركن، والأحسن يستر بدنه كله حتى باطن قدمه الرجال، إيه يصير شرابات يوم العيد، لكن يسلم له طواف الحج من لمس النساء فيصح طوافه عند الشافعي، والأحسن في غير هذا الطواف يقلد غير الشافعي كلما طاف، وكيف يقلد يتوضا وضوء صحيح على المذاهب كلها، يمسح راسه يتمضمض يستنشق يدلك يمسح راسه كله او ربعه. الثالث من الاركان الحلق او التقصير، الافضل للرجل الحلق من كل شعره 100,000 حسنة حجرية على الربح الكبير، يشتري يقصر وخلص الشعر هذا وش بغيت الشعر له؟ أنا قمت اليوم الشعرات ب100,000 حسنة، كيف لو قالوا لك الشعرات ب100,000 ريال؟ إذا بات حلق لك بالشعرة 100,000 بات حلق هلا قرش، لا قالوا ريال بات حلقه كله، وهذا ب100,000 حسنة. أما المرأة التقصير، أشوف التقصير قص الأطراف كلها، تأخذ الشعرة أختها شعر المرأة كله تضمه في يدها وتقص أطرافه بقدر بنانه، وإن قصت 3 شعرات يكفي، لكن الأفضل هكذا. الرابع من أركان الحج، الحين عرفنا الأول الإحرام، الثاني الوقوف، الثالث الحج أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت 7 يوم العيد أو بعده، والأفضل تعجيل يوم العيد، يدخل وقتها بنصف ليلة النحر وهو الركن الرابع، ويسنى نقول نويت طواف الحج، ويجيب له الطهارة من الحجرين ستر العورة مثل الصلاة، ويجيب على المرأة ستر شعرها وسائر بدنها مثل الصلاة، ويجيب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تحسب له، فإن عاد وإلا عاد الشوط كله. وأما الصبي الصغير هذا الصبيان حجهم ما شاء الله مبرور، تقول وقت الإحرام جعلتكم محرمين قاعدهم صغار، يقول أبوهم ولا يرخص لأمهم تقول إيه جعلتكم محرمين، إذا طفت بعدين يطوفوا خلوا طوافهم بعد الحج، لأن ما يصح أن تطوف بهم إلا إذا طفت عن نفسك، وإذا طفت تحملها ويسارها إلى الكعبة مش تحملها في حضنك ويمينها إلى الكعبة، لا تجعلها أما على رقبتك وإلا حمل في ظهرك، يكون يسار إلى الكعبة مثل الكبير، ويكثر في الطواف سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وسورة قريش والقرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الركن اليماني والركن الأسعد، وقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجيب الحجر، ما يقدر يجيب الحجر بيده وإلا بعصاه، يشير هكذا بسم الله الله أكبر ويشم يده بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ثلاث. وكذلك الركن اليماني لا يزاحم لا هذه الناس، يصبر له ما تروح الزحمة وبيشم. ويكفي الاستلام بالإشارة بيده وعصا، وبعد الطواف يسلم ركعتي الطواف خلف المقام، يشرب من زمزم ويدعو. الخامس من أركان الحج السعي، فإن سعى قبل الوقوف كفى، ويسلم يقول أنه يتسعي الحج أو العمرة، ويبدأ بالصلاة ويختم بالمرة ويرتدي إلى عرفة ويمشي، ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين ويكثر فيه من الدعاء والتهليل والقرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويطبع فيه مثل الطواف. هذا السعي. عرفنا أركان الحج كم هي؟ خمسة. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة. تقدمه بعد طواف القدوم أو تأخره بعد طواف الإفاضة، والله أعلم وأحكم. هذه الأركان. والعمرة مثل الحج، أركانها أربعة، الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي بين الصفا والمروة، الرابع الحلق والتقصير. إذا هذه العمرة تقدر في كل يوم كما قلنا لك، يجيب لك عمره وعمرتين وثلاث عمر يقدر ما شاء الله. واما الواجبات التي لابد منها ولا تبطل الحج فيها الدم ولا صيام، هذه الواجبات سته. الواجبات سته، اولها الاحرام من الميقات، كون احرامك من الميقات، الثاني المبيت مزدلفه ولو لحظه، الثالث رمي جمره العقبه نهار العيد، الرابع رمي جمار ثلاث يومين وثلاث ايام بعد زوال الشمس ولا في الليل، الخامس مبيت ليالي منى ليلتين وثلاث ليالي، السادس طواف الوداع نهار تسافر مسير يومين. هذا قلنا لكم الرمي ما يمكن حد يرمي بدلك، ولا توكل الا اذا انت مريض ما تقدر تصلي قائم، والا اذا كنت لا عاجز ولا اعمى ولا استطعت مع الزحمه تاخر الليل ترمي. قال ما اقدر في اول ليله، تقول ثاني ليله، ثالث ليله، رابع ليله. واذا عنده رمي هذه الايام كلها، اول يرمي يصير من عند الاول، اول حق العيد يرمي، ثم يرجع من عند الاول ويدور ويرجع ثاني مره ويرجع ثالث مره وخلاص انتهى. يعني قضى يصير لا ادى ادى ما هو قضى، والله اعلم واحكم. بعد يعني تكون ان شاء الله جلسه ثانيه في الحج، وفي قالوا اكثر من يكون السنه للانسان ما دام به في مكه كثره الطواف. افضل عباده في مكه كثره الطواف، والنظر الى الكعبه النظره الواحده بحجه لا اذا نظرت وغمضت وعينت للكعبه النظره، يقول بعضهم بعباده سنه صيامها وقيامها. هذا يضيعوا اوقاتهم، يصيروا الامراء ولا عرضات يجلسوا يومين ثلاث ايام، يفوتهم هذا، يفوتهم الطواف، يفوتهم النظر للكعبه. هذا تنظر للكعبه وتقدر نظر اليها. والمحرمات اللي حرم الله عليك تحرمها ثماني اشياء، الاول ستر الراس، ستر راس الرجل ووجه المراه، والمراه العزيزه تجعل اعواد، بعضهم يصلحين اعواد على الثوب قدام جبهتها، وأرخت الثوب ولا عاد يصلى وجهها، هذا صحيح ما عاد لها فدية. وبعضهم ما تقدر لازم غطت الجاف وما عليها فدية، تصوم ثلاث أيام، ولا تذبح شاه، ولا تصدق على ستة مساكين كل مسكين بنص صاع. الثاني لبس المحيط ببدن الرجل أو بعض منه، المحيط للرجال، المحيط هذا كما الكوت ولا السروال ولا القميص ما يمكن يلبسه. والمثني نقول رخصة الكيس، رخصة يدخل فيه، يعني يدخل فيه لكن لا يغطي راسه. وكذلك المحيط، رخصة المحيط يلبسه هكذا لكن لا يدخل يده في الكم ولا فيه. وأما الكمر هذا رخصة، والمنطقة رخصة،
والخاتم رخصة، والساعة بعضهم قال الساعة في اليد أحسن، تركها هو الأحسن، جعلها في الكمر ولا في محل ثاني الأفضل، وجعلها بعضهم قال ما عليه شيء، لكن الإمام مالك قال ما يحل حتى الخاتم، ترى الخاتم الخطاب يهمه الرجال، الرجال الثاني في الطيب العطر هذا ممنوع، ولا الصابون المعطر ما يمكن، والخامس إزالة شيء من الشعر والظفر ما يمكن، والسادس تقبيل حرمته بيقبلها ولا بيشمها حرام، هذا كله فيه فدية، والسابع الجماع هذا حرام، ما لم يفي بالحج له قبل يرمي الجمرة قبل فرام عمره ولا قبل التحلل الأول من الحج، يبطل الحج كله. الثامن من ذات الصيد مثل الجراد والحمام، ولا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع، فإن لبسه الطيب أو الدهن ولو بعض شعره أو باشر مشابه أو أزال ثلاث شعرات لازم الشاة مثل شاة الأضحية أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وأما الشعرة فيها مد ولا صوم يوم، شعرتين ولا ظفرين، مدان أو يومان. أيام ما 3 أيام، أيام العشر ما شاء الله، هذه الأيام واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام الثلاث أكثر شيء، بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشتغل بهذه الكلمة الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد، بعد ما يتم الـ5 أركان، الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف نهار العيد ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله، هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار، جمعها 1000 2000 أكثر، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن الله جل وعلا قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله، ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية في 100,000 بعضهم، قال المعصي في مكة والكذبة في مكة 100,000 ولا في الحج، ولا خلو نفسك كما الطريق، إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع وتشوف نفسك دليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامحه، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفا عفى الله عنه، ومن سامح سامح الله، هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، فوصل إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه، لكن الحج المبرور، هذا الحج المبرور لما فيه معاصي، يخرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه، كفر الله جميع سيئاته حتى مظالمه اللي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع، هو ما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبول الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءته ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر، المعاصي جميلة خلاص مقبل على الله جل وعلا، هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود.
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني انك تكون على حالة احسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت. جيت اغسل الله ذنوبك والله الله، عاد ترجع مثل النكس. اذا انتكس الانسان يمرض اشد مما قد مرض. نسال الله جل وعلا ان لا يردنا خيرا من يقبلنا على ما فينا ويكتبنا ما كتبه من حجاج الزوار. كل انسان يكثر الدعاء له ولاخوانه ولغيابه وللمسلمين اجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضاء، ولا يجعل لقلبه في قلبه غل لمسلم ولا غش لمسلم. هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يجعلهم كلهم اخوانه، وما جرى عليه ولا ما اذوه فيما مضى بياخذ بدلها درجات كبيره عظيمه بشرط المسامحه الصحيحه. يعني لو اطلعها الله على هذا اللي بيحصله بيقول ريتهم اذوني مثل هذا 1000 مره وصبرت عليهم مسامحتهم. ومن هذا واذا بيعفو فمن عفا واصلح فاجره على الله. تكون اجر على الله اكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، لكن يوقع اجرك على الله. لا ولا بيكون اجرك على الله الا اذا سامحت. لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه خش او غل او حقد او حسد او تبغضه. الكفار بغضهم اليهود والنصارى واعداء الله وكل الملحدين هذا لا بس. واما المسلمين اخوانك، ان ما كنت فيهم اخوانك واقاربك خاصه بيدها لهم حقوق كبيره. نسال الله جل وعلا ان يهدينا لاحسن الاعمال والاخلاق، لا يهدي لا احسنها الا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو. اللهم نسالك لاحبابنا ولاخواننا ولغيابنا وللمسلمين اجمعين في هذه الساعه وفي كل حين ابدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من بنت الصالحون، وانت المستعان عليك القرار ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل واجل. اللهم احاط بعلمك في الدين الدنيا والاخره، وصرفه عنا وعنهم كل سوء عاجل واجل. ظاهر بابنا حاطه بعلمك في الدين الدنيا والاخره يا مالك الدين الدنيا والاخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا. هذه سؤالات وجوابات اسئله يقدمها الحجاج. قال احرم بالعمره قبل الحج متمتع وخرج وزار المدينه، واحرم بالحج من المدينه في العتق، وإلا جلس مكة إلى قريب الحج وخرج إلى جدة وأحرم بالحج، هل بقي عليه دم؟ لأن عليه دم التمتع شاه. وأنا حجز عن الشاه يصوم 10 أيام 3 هنا و3 أيام بالحج و7 في البلاد. قلنا هذا يسقط عليه الدم. ليه؟ لأن أحرم بالعمرة وتم في مكة وصار متمتع، ولكن لما سار الى المدينه رجع ما عاد متمتع، رجع قطع المسافه هذا بالمشقه والاحرام، فسقط عن الدم عند الشافعي رحمه الله فارس الله الدم. وحتى الى جده اذا خرج منه من مكه الى جده واحرم بالحج سقط عن الدم عند الشافعي. سؤال ثاني يقول زار المدينه ثم رجع الى جده واحرم من جده، واحد في جده من أهل جدة وإلا مقيمين في جدة وإلا مسافر وإلا من جاء من مكة وزار المدينة، بعد الزيارة رجع إلى جدة قال بأحرم بالحج من جدة، قلنا حرام عليه، ما يجوز إلا يحرم من أطول المواقيت لأنه مر على الميقات الطويل، أكبر ميقات وأبعد ميقات وهو ميقات المدينة، فلا يمكن يتعدى هذا الميقات إلا هو محرم. فإن تعمد ورجع إلى جده في الإحرام صار مأذوم إذن، والإذن إذن الحاج عظيم وعليه شاه وعليه دم، يذبح شاه من الشاة العيد. بنت السنة هي ضان، بنت سنتين هي معز، يتصدق بها على الفقراء ولا يطلب منها شيء، في مكة يذبحها أو في منى
على طول ما اقدر على الشاي ولا فقير عليه الصيام 3 ايام، يحرم بالحج نهار السادس ليله السادس يصوم السادس والسابع والثامن، واما 7 ايام عند ربيع يدخل. هذا الذي اخر احرام من المدينه الى جده معظوم وعليه الدم، لابد من يحرم هناك. نعم اذا رجع الى المدينه واحرم من المدينه وقبل ان يطوف هذا يسقط عن الدم. واحد يسال يقول خرج رعاف او اصاب عود في راسه فخرج دم عليه شيء؟ قلنا لا، عليه ان يقول الحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون واكتب الله له الاجر. يقول واحد خرج من منى راسا الى جده بعد رمي الجمار ومبيت 3 ليالي وليلتين، خرج راسا الى جده بلا طواف الوداع. قلنا لا، ما يمكن يخرج الا بطواف الوداع لانه جده مسير يومين من مكه، ما يمكن يخرج الا بطواف الوداع، الا اذا مريض مريض يسقط عن طواف الوداع. هذا المعتمد في مذهب الشافعي ان طواف الوداع واجب وعليه الشاه، فان عجز عن الشاه فقير عليه الصيام 3 ايام هنا في مكه و7 ايام في بلاده. على كل حال الا المعذور الذي دائما يدخل مكه ويخرج هذا ما عليه شيء، ولا الحائط والا المريض أو من بيك اللي تقول بأن السنة معلش. واحد يقول أحرم بالحج وعاد باقي 20 يوم من الحج، والسبب أن مر على الميقات ولقنه الإحرام، قال ما يتو إحرام بالحج، قال وأنا لا أدري بالحج ولا بالعمرة كيف أعمالها. وصلت إلى مكة وطفت وسعيت وقصروني وعزمت المدينة جائر. قلنا هذا عاد مكانه محرم عند الامام الشافعي رحمه الله، لا احرم بالحج، اذا انا والحج انما احرم. يقول جر ثيابه في المدينه ويبقى مكانه محرم ويرجع محرم، وعليه الفديه الشعر الذي خرجوا منه، ان كان خرج باختياره عليه يصوم 3 ايام، والا يذبح شاه والا يتصدق ب 3 صيعان على 6 مساكين. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله يفسخ الحج للعمرة ويجعلها عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويروح المدينة معلش. مذهب واسع والعام إلى مذهب له ما شاء الله. واحد يقول حجيت وأنا مديون، قلنا الأفضل أنك تقضي دينك أول، إذا كان عندك يعني أموال ولا أطيان والغرماء مكانهم يقدروا يستقضوا منك إن كنت ميت وإن كنت حي ما عليك شيء، إلا تحتاج إلى رخصة من الغرماء إذا كان الدين حال ما هو مؤجل، فتقول إيه رخصة ولا حج. حتى السفر إلى أي بلاد لا تسافر إلا تجمع الغرماء لأنه حرام، حتى الجمع والقصر لا تجمع ولا تكسر المديون الا اذا كان رخص له بالغرمة، الا ان قد دينوك الى مده وقالوا مده سنه ولا يرخصوا، واما اذا كان الدين حال فلا تسافر الا برخصه منهم، لا لحج ولا غير حج. والحج صحيح، حج المديون صحيح، ودينا بعدين نقضي. جاءتها العاده وهي محرمه، قلنا هذا يعني اذا جاءها العاده محرمه، والا ما تحرم بالحج وهي معذورة، قلنا احرمي هذا تغسلي واحرمي والا اخرين غسل على اختيارها، واذا جاءت العادة وهي محرمة والا احرمت بها العادة نقول تعمل كل شيء الا الطواف، الدخول للمسجد والطواف حرام عليها ولا تعمل كل شيء. واذا جاءت العادة متاخرة هي منى قبل تطوف طواف الافاضة تصبر حتى تطهر، والا تخرجها الى جده اذا يتموا الناس الحج وهي معذوره ولا بعد طاف طواف الافاضه، تخرج الى جده حتى تطهر وترجع تطوف طواف الافاضه.
فاما اسعافها هذه في السفر في السياره حرام عليهم يسافروا لا برخصه منها، لانها امير عليهم، اميره بغير تامير، ولا يمكن يسافروا الا اذا طهرت وطافت. المحرمة تبدل ثيابها وتغسل، نعم لا رخصة تبدل ثيابها في كل ساعات تتغسل، لا لا تنتبه من الناس في الشعر، وإذا تغسلت ولا دلكت رأسها لا تنظر لها يدها بحيث أنها لا تشوف شعر نفسها، فخرجت منها شعرات فوجب عليها لها 3 شعرات صوم 3 أيام، وإلا اذبح والا تصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، ان شعره واحده مد اصوم بدلها يوم. قالت احرمت بابني الصغير كيف طابه وكيف سعيه؟ قلنا الصغير لا كان في زحمه خلوه لا بعد الحج يطوف ويسعى لما تخف الزحمه، قلنا انتم معقولين يطوف واحد يطاف يطاف عن نفسه ويطوف بيده اليسرى الى الكعبه، شد الايسر للكعبه، يجعل على على عنقه على رقبته، اما ان يجعل في حضنه هنا وبعدين يجعل يمينها الكعبه ما يصح. وكذلك السعي، السعي اذا بيسعى انسان هو حامل لا يسعى اذا بيسعى عن نفسه، الا اذا في جاري راكب امه رخصه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يسأل يقول وكل يرمو بدله الشيطان لأنه ما يقدر، هذا رمي الجمرة الأولى والثانية في نهار العيد ورمي الجمار 3 أيام التشريق، على كل إنسان، كل إنسان يرمي لنفسه، كل حرمة ترمي لنفسه، إلا المريض الذي لا يقدر يصلي قائم رخصة يوكل. فقال ما يقدر ولا فازع من الزحمة يصبر لليل أو لليلة الثانية، يجوز تأخيره حتى لليلة الثالثة والرابعة. فعلى كل حال ما يمكن أحد يوكل إلا العاجز المريض الذي لا يقدر يصلي الفرض قائم. ويسأل واحد يقول وقفت بعيد من جبل الرحمة ولا عاد امكن يصلي الجبل، والله ما عليك شيء ولا واجب عليك تطلع الجبل، ولا ان وقفت قريب من الجبل هو افضل حيث وقف النبي عليه الصلاه والسلام، والا كل عرفه موقف. ويسال واحد يقول هل استلام الركن اليماني والحجر الاسود واجب ام لا؟ قلنا لا سنه سنه، واستلامه ان كان تيسر غير مزاحمه هذا يعني باليد في السلم اليماني وتشم الحجر الاسود وتقبله وتسجد عليه هذا ان امكن، واما اذا كان في زحمه لا، فاتاني الناس ويذوق حرام على الرجال، اما المراه حرام 100 مره لانها بتزاحم رجال حرام، احزم لها تزاحم خنزير ولا تزاحم رجل، وكذلك الرجل الافضل يزاحم خنزير ولا يزاحم مراه هذا بثوبها مستوره كيف يا عاد انت قبضوها صح بدل طاف من اثره اذا لمست الرجل المزاحمه، ولهذا حرام عليها تزاحم باليد باليد، بس بسم الله الله اكبر وتشم يدها اول مره وثاني مره وثالث مره 3 مرات تكبر، الافضل الافضل لليماني والركن الاسعد. يقول ان بعض النساء تدعي على الناس وهي محرمه او في عرفات، تدعي على الكفار رخصه، على اليهود على النصارى على اعداء الله رخصه، تدعي على نفسها حرام، على ابنها حرام، على المسلمين حرام، ما يستجاب دعائها وتكون مأذومه، حتى لو دعت بالصلاه على احد بطلت صلاتها، اما ما يمكن تدعو باثم او قطيعه رحم، ادعو بالخير. وإذا دعوت لا تدعي على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك، لا تصادف ساعة إجابة هكذا، يعني إيه بعض الناس هكذا يدعي على الناس ويهلك الناس ويهلك أولاده وتهلك أولادها حرام،
بدل ما ادعي عليهم ادعي الله لهم. قبل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعو احدكم على نفسه ولا على ماله ولا على ولده فيصادف ساعة اجابة. يقول الله جل وعلا: ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير وكان الانسان عجولا. فلا تدعو الا بخير، لا تصادف ساعة اجابة، لان خاصة هذه الاماكن المطهرة يستجاب فيها الدعاء، والاوقات الفاضلة هذه يستجاب فيها الدعاء. فلا تدعو الا بخير لك ولاهلك ولولدك ولولدك والاموات والاحياء، ادع الله بالخيرات. واعظم دعاء تدعو لنفسك يفرج الله كربك اذا وصلت قبرك، ويثبتك الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، ويكون قبرك روضه من رياض الجنه، واولها تموت على لا اله الا الله. وكذلك في القيامه تدعو الله يثبتك على الصراط، ويكون ميزانك يرجح ميزان الحسنات، تدخل الجنه بغير حساب. ادعو الله بهذه الكبار الكبيره العظيمه، وتذلل بين يديه وتهرب لا احد يراك، خاصه المراه والرجال، يغطي نفسه ويبكي، يبكي من خشيه الله ومن خوف الله ومن خوف النار. فمن ما بكى مما بكى في هذا اليوم في اي يوم بيبكي، مما بكى في عرفات في اي يوم بيبكي، مما بكى ذنوبه بيبكي بعدين دم يوم القيامه، لان كل عين باكيه، والدمعه دمعه المؤمن غاليه، ما يبكي على شيء من امور الدنيا، لا تبكي الا على امور الاخره، وعلى القبر وعلى الحشر وعلى الحساب وعلى فضائح يوم القيامه. لا بكيت دمعه من عينك خير من جبل ذهب تصدق به. الله الله، في البكاء من خوف الله، ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. كانوا الانبياء والمرسلون والاولياء والصالحون يبكون في الليل والنهار، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. هكذا ينبغي لنا، ولاجل الى الله تضرعنا وخشوعنا وبكاءنا بيرحمنا سبحانه وتعالى. عرفنا اني مقبلين عليه منيبين اليه. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا كمال الانابه وكمال الخشيه وكمال الجهد وكمال الورع وكمال التوفيق وكمال الايمان وكمال الاسلام وكمال المعرفه وكمال المحبه، ويهدينا فيمن هداه ويجعلنا من محبوب لديه المقربين اليه في خير ودون عافيه، ويكرمنا بمكرم بعباده الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا الخير وعن عليه. اللهم لا تجعل في قلوبنا غشا ولا لمسلم ولا ضر ولا غل، حتى ان تكون قلوبنا سليمه مسلوله سخيمه. هي عاد حد مع السؤال يسال، واحد يسال يقول مريض ما يقدر يبيت في منى، قالوا المريض هذا ما عاد عليه مبيت منى، يسقط عنه مبيت منى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ بحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة فاطمة بنت حداد بن حسن بن عبد الله الكاف، مخلفة السيد حسين بن عبد القادر بن شيخ الكاف، والجنازة عصر هذا اليوم الثلاثاء الساعة 4، والعزاء في بيت أولادها بالمجف نجدي مسجد الصفا بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة فاطمة بنت حداد بن حسن بن عبد الله الكاف، مخلفة السيد حسين بن عبد القادر بن شيخ الكاف، والجنازة عصر هذا اليوم الثلاثاء الساعة 4، والعزاء في بيت أولادها بالمجف نجدي مسجد الصفا بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

كزبرة البير وتساقط الشعر. مقدار واحد من كزبرة البير وهي عند العطار نصف لتر من الماء. يغلى كزبرة البير في الماء. الاستخدام: غسل الرأس في كل يوم مرتين. المدة: 10 أيام.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، أبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا جابر كل عسير، يا جابر كل عسير، ويا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

تقارب وتراس واعتدل ويرحمني ويرحمكم الله. ساو الصفوف حاذوا بين المناكب والأقدام، واستشروا عظمة من تقفون بين يديه. صفوة الصلاة التكبير الأولى مع الإمام.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا

ما ظهر منها وما بطن. واكفنا اللهم شر الطاغين والباغين والظالمين والغاصبين بما والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل، واصلح لنا شأننا كله وارحمنا.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم انت السلام السلام في حياه ربنا السلام في كل جنة دارك دار السلام تبارك وتعالى اللهم لا مانع لما تعطي.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون.

مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

0: الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم لكم من أنشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وعين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام ساترة القلوب عن

ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الاخره. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجينا من القوم الظالمين، اهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، احملنا يا حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، فكن لنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، امسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا.

وعلي توكلته رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشيء.

كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإنسان.

اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل، يقضي هاججي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمار، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس

بيده الخير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

0: عاد ما وصدق نية خادمة
1: يا الله يا الله يا الله
0: خادمة فهي إليها المنتهى قد قالها

0: ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا
1: يا الله يا الله
0: يا الله.

0: مدتهم غسلوك وكفلوك.
1: يا الله يا الله
0: هذه ما وشيعوك والحدوك وفرد يبقى.

0: أبكر وأمعن في النظر ولا تكون كالسائمة.
1: يا الله يا الله يا الله
0: يا الله يا رب، ما معنى عمل وكسبنا

خاتمة ابن بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة وبجاه والد فاطمة بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة وبجاه والد فاطمة بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة والموت.

إلهي حسبي على البغاة الكاهدين. عجل برفعي ما نزل، إنك لطيف لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب شتت سبلا.

وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين والحسنين.

الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان مطلان على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومنهما يبدأ السعي. وكان الصفا والمروة في القديم أكمة تحيط بهما بيوت مكة المكرمة. والصفا من الصفوان، وهو الحجر العريض الأملس، ويبعد عن الكعبة 130 مترا، ومنه يبدأ السعي، وهو الجبل الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأما المروة فهي الحجر الأبيض الصلب، وتبعد عن الكعبة 300 متر، وإليها ينتهي السعي. ويروى أن جبل الصفا سمي بذلك لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به. وأما جبل المروة فوقفت عليه أمنا حواء فسمي باسم المرأة، ثم انثنت التسمية وصارت المروة، والله أعلم. وتبلغ المسافة بين الصفا والمروة الآن 394 مترا تقريبا، وعرض ما بينهما 40 مترا، وعدد طوابقه 4 طوابق. وتذكر كتب التفاسير والسير أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما كان صغيرها يبكي من شدة العطش، كانت تركض حتى تصعد الصفا وتنظر يمينا وشمالا تبحث عن الماء، ثم تنزل منه راكضة حتى تصعد المروة، وكررت ذلك 7 مرات حتى أنبع الله ماء زمزم، فجعل الله سعيها بينهما شرعا إلى يوم القيامة، يقتدي بها المسلمون أثناء سعيهم في الحج أو العمرة. وكان جبل الصفا متصلا بجبل أبي قبيس، والمروة متصلة بجبل قعيقعان. فلما جاءت التوسعة السعودية عام 1375 للهجرة، قطعت جبل الصفا عن أصله جبل أبي قبيس، وأبقت على بعض الصخرات في نهايته علامة على موضع المشعر، وكذلك فعلت لجبل المروة، وأدرج ضمن المسجد الحرام. فالصفا والمروة من أعظم شعائر الله التي شرعها، والتي شرفها بأن أوجب على كل مسلم على وجه الأرض في حجه وعمرته أن يصعد عليهما في سعيه.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعاة. وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات. وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس. فكم لهم من معجزات في الكهف ناموا 300 وفوقها كم سنوات. والشمس لا تنالهم حكمة رب الكائنات تقرضها.

لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة. واقرا البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات، فهل ضربت أم هل حبس للدين مثل أهل الثبات، مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة، آمن بربه ودعا فقتل.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم وإثمهم.

وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب لربه.

وقع فيه الفتنة وصار من الشياطين العصاة، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم

اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد ثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات، ذا حكم شرع.

مصلحات، فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة تقبل خسارة.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: خضار وفائدة. اليقطين. اليقطين أو قرع العسل اسمه العلمي كيوكوربيتا، وهو أحد أنواع الخضروات القرعية الغنية بالفوائد. ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعد اليقطين مصدرا للعديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات مثل فيتامين ألف وجيم وهاء، لذا فهو يعزز مناعة الجسم ويقيه من الفيروسات والسرطانات والعديد من الأمراض كالإنفلونزا وغيرها، ويحميه من الالتهابات كالتهابات المفاصل والروماتيزم. واليقطين مفيد لعلاج تقرحات الجلد، وله دور كبير في بناء أنسجة الجسم والحفاظ على الجلد وحمايته وتسريع عملية التئام الجروح. ويساعد اليقطين في علاج الأرق لاحتوائه على أحماض أمينية ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التي تعمل على تحفيز النوم العميق والتقليل من التوتر ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء. ويحافظ اليقطين أيضا على صحة العينين وخاصة الرؤية الليلية، ويعد اليقطين من الأغذية التي يوصى بها للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم وضبط مستويات الضغط وتعزيز صحة القلب والشرايين والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ومن فوائد اليقطين أيضا أنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويخفف أعراض الربو، ويطرد الديدان المعوية والطفيليات، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مصدر غني بالكالسيوم مما يجعله ضروريا لصحة العظام والأسنان ونموها، بالإضافة لدوره في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وعسر الهضم. القيمة الغذائية لكل 100 غرام: الطاقة الغذائية 26 سعرة حرارية، الكربوهيدرات 6.5 غرام، السكر 2.76 غراما، الألياف الغذائية 0.5 غرام. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ينطلق الداعي إلى الله عز وجل إلى دعوته من الشعور بالشفقة على الجاهل، من الشعور بالشفقة على التائه، على الفاسق، على الفاجر، والغيرة عليه والحب له. يعني ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى في كثير من الأحيان يجعل من الدعوة أداة لإشفاء ذليله. نعم، زيد من الناس يريد أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، يريد أن يبرز انحرافه كذا إلى آخره، فيجعل من طريق دعوته له وسيلة لفضحه. المهم أن ما ينبغي إذا راجع نفسه وسأل لماذا أنا أدعو هذا الإنسان، ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون الدوافع دعوته إليه، دعوته له مكيدة، غرض دنيوي، إساءة نحو ذلك. وما ينبغي أن يقول لا البغض، هنالك من يناقشنا في هذا يقول الحديث الصحيح يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، البغض في الله أيضا من الأمور التي ينبغي، نعم هذا صحيح، ولكن العلماء قالوا تبغض في العاصي معصيته ولا تبغض شخصه، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لاحظ كلام سيدنا لوط لقومه، ماذا قال؟ قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله وارد، لكن شتان بين أن أبغض شخص العاصي هذا غير وارد، وبين أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه. يعني الدين النصيحة، وهيهات أن يكون الإنسان ناصحا إذا كان مبغضا.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى، والحمد لله الذي تكرم، والحمد لله الذي أغنى، والحمد لله الذي أغنى، والحمد لله الذي علم، والحمد لله الذي أرشد، والحمد لله الذي أرسل لنا الدليل وأخذ بنا إلى سواء السبيل، والحمد لله على ما أنعم في جميع أمورنا كلها. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الدليل الهادي إلى مسلك الرشاد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه من هؤلاء الأسياد والرجال الأمجاد الذين حذوا حذوه في جميع أمورهم قدما بقدم في جميع الأحوال قولا وفعلا.
2: والإشارة إلى أن القلب هو المتكلم، واللسان إنما هو الترجمان.
3: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والفؤاد بحسب استعداده وامتلائه ومحبته للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يلقي. فمن كان تام الاستعداد كان إلقاؤه تاما، ومن كان استعداده لم يتم كان استعداده على كان كلامه على قدر استعداده. وهؤلاء الذين تفيض عليهم الواردات وتأتيهم التيارات القوية بزخار الجو أقوى من الريح وأقوى من الريح القوي من الحضرة المحمدية، يلقون الكلام من تلك اللسان، فيأتي الكلام وعليه صبغة يتأثر منها السامع، تلك هي صبغة الله. فإذا تأثر منها السامع دل على أن ذاك القائل كان متأثرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان متأثرا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو ترجمان عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان الشيوخ يقولون في الأذكار وفي الواردات وفي الصلوات التي يجريها الله على لسانهم، يقولون إنما تأتي تلك الصلوات بوارداتها من عند الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي على سعة الحب وعلى قدر استعداده. فمن كمل استعداده وتم في الحب نطاقه كانت الصلاة في عذوبتها وسلاستها وفي واردها ذات بلاغة وذات عذوبة يستحسنها السماع ويطرب منها القلب ويخف لها الروح فيكثر أن يقولها الإنسان. وتلك هي كما قال أبو الحسن الشاذلي عليه الرحمة، قال في حزب البحر، وربما قد سمعت مني أن حزب البحر هذا كان ركب سفينة هو وتلامذته فهاجت بهم ريح فتحرك، وإذا تحرك المتحرك إنما يتحرك إلى الله ليدركه، والتحرك بالوسيلة التي ينكرها من ينكر،

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كان بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه؟ قطعا لا، قد صلى عليه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا: من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخل في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه. والصلاة من الله الرحمة المقترنة بالتعظيم، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. تأمل، لما جاء الأمر بالصلاة على النبي، ذهب الصحابة إلى المصطفى وقالوا له: يا رسول الله، عرف علمنا كيف نسلم عليك. نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. تأملوا، قال: قولوا اللهم صلي. طب نحن هنا صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه؟ أنت صليت عليه وقلت اللهم صلي عليه، أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال: يا رسول الله، كما اجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة. قال: ما شئت، قال: اجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، اجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: اجعل لك ثلث صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير. النصف: ما شئت وإن زدت فخير. يا رسول الله، أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك، لو زيد خير. قال: إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك علي. إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صلى الله علينا، ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا. صلينا على النبي عشرا، خرجنا من الظلمات إلى النور مئة. صلينا على النبي مئة، خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن؟ تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى. خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الراقي الكبير، لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه. فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة
عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: سبحان الله.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

استووا للصلاة، تقاربوا وتراسوا وساووا الأقدام، اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، ساووا الصفوف، إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الناس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات مباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأزواجه.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، إليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام، ادخلنا برحمتك دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض المي

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله،

الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يا

آسف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصولي وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعالوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

معتدل بحر المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا بين من أكبر الأقوال تشهروا عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوى تصفوه من تمام الصلاة العقب عن الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استو الله أكبر الحمد لله

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية من بعضك. أيها النبي الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله صلى على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خلنا برحمتك.

الله هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشجر.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه تعرشه ومداد كلماته. اللهم صلي على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغماء عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتفاء، فإن الله جعل فيه شفاء.
2: سنة لو كان شيء، وكان لازم إذا شكا إليه أحد يبسط طبيعته.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه أحد يبس الطبيعة يبس الطبيعة يصف له السناء المكي، ويقول: لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت، وهو السمن البقري، وقيل العسل المخلوط بالماء، وقيل الكمون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتفاء، فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء، والتفاء الخردل، وقيل حب الرشاد. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الزيت والورس لمن به ذات الجنب. وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون، فتداووا به، فإنه صحة من الباسور. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصف الحنظل المر للمجدوم يدلك به جسده، فيتماسك جسده ولحمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد إلا وفي رأسه عروق من الجدام، فإذا تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الجرح برماد الحصير المحروق. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج المصروع بالدعاء له بالعافية كما مر. وكان صلى الله عليه وسلم يداوي عرق النساء
2: بالنسى
1: بالإلية العربية، ويقول: داووا عرق النساء
2: نساء،
1: دواء عرق النساء إلية شاه عربية، تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم تشرب على الريق في كل يوم جزءا. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من به حكة أو جرب بلبس الحرير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحناء، ويقول: إنه نافع بإذن الله تعالى من الصداع. وكان صلى الله عليه وسلم يصف عجوة المدينة لمن به وجع الفؤاد يعني البطن، فكان يأمر المريض أن يتناول منها 7 تمرات لا غير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من خمد بدنه من الخذلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر، وقيل قبل طلوع الشمس وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الأورام بفضها ليخرج ما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج السم بالحجامة على الكاهل، ولما سمته اليهودية احتجم 3 على كاهله. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح وهو يقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى الناس عن الحقنة فنهى شخصا فخالفه فبرأ، فبلغ ذلك عمر فقال: إن عاد لك الوجع فاحتقن. وكان صلى الله عليه وسلم يطلي القرحة والنكبة بالحناء. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يخرج به قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل، ثم يقرأ: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكان صلى الله عليه وسلم يطعم المريض ما يشتهيه ويقول: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. وكان يحمي في بعض الأوقات. وقال صهيب: منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل التمر والرطب فلما رآني رمدًا رميدًا قال: تأكل هذا وأنت رمد؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله
3: وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان والإرشاد على لسان ويد عبده المصطفى خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين منبع الفضل والهدى والإسعاد وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما كان يشير به صلى الله عليه وسلم للعلاج من المواد، فذكر السنة يأتي بالمد وبالقصر. السنة فيه أذان لغتان نبت وينبت في الحجاز وغيرها، دواء شريف مامون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس له آثار في تسهيل الصفرة والسوداء وتقوية جرم القلب وكذلك له النفع من الوسواس السوداوي ومن

0: الشقيقة وغيرها من الفوائد. ويقول وكان إذا شكا لأحد يبسط الطبيعة يصف له السناء المكي. ويقول لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت. والسنوت أيضا فسروا هنا بأنه السمن البقري، أي المتخذ من لبن البقر، وقيل العسل مخلوط بالماء، وقيل هو الكمون في تفسير السنوت. فالتفسير السنوت في أقوال لهم تصل إلى 8 أقوال. السنوت يقول أنه من يقال أنه رب عكة السمن، يخرج خططا سوداء على السمن. ويقال أنه العسل، المراد بالسنوت العسل. ويقال أنه حب يشبه الكمون وليس به، ويقال أنه نفس الكمون. ويقال أنه شبث، ويقال أنه التمر السنوت، ويقال أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، يعني يخلط السنة مزقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق، فهذا السنوت. قال وكانت صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسفاء فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء، قال وهو الخردل، شفاء الخردل. وقيل حب الرشاد. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الزيت أي زيت الزيتون. والورسة لمن به ذات الجنب، وجع الذي بالجانب. وكان زيد بن أرقم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. ويقال أنه الحلف، وجاء في رواية عن أن وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون، فتداووا به فإنه صحة من الباسور. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصف الحنظل المر للمجذوم يدلك به جسده فيتماسك جسده ولحمه من أن يتناثر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد لو في رأسه عروق من الجذام فإذا تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه. ولهذا يقول الزكام يقطع عروق الجذام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها. الله. وكان يعالج الجرح برماد الحصير المحروق فيوضع على الجرح، وقد فعلته سيدة فاطمة في يوم أحد. ولما كان بعض جروحه عليه الصلاة والسلام تجرح بها في الغزوة، جاءت تغسله سيدنا علي يصب الماء، فرأته إنما يزيد مع صب الماء، فتركت الماء وحرقت صعفة من النخل وضمدت بها جرحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يمسك خروج الدم ويعمل على علاج ومداوات الجرح. رماد الحصير المحروق، المراد بمسعف النخل، الحصير المتخذ من سعف النخل. كان صلى الله عليه وسلم يعالج المصروع بالدعاء له بالعافية كما مر، والدعاء رأس الدواء. وقال سيدنا الخليل وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله. ويداوي عرق النساء بالإلية العربية، يعني إلية شاة عربية ذيلها يكون فيها اسمه له الشحم هذا السمن. قال تذاب بالنار ثم تجزى 3 أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء، وهكذا كما جاء عند الحاكم في المستدرك وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من به حكة أو جرب بلبس الحرير، لأنه أبعد من أن يثير الحكة، وأذن بلبسه للضرورة الرجال وهو محرم على الرجال لبسه، ولكن من به حكة أو جرب يجوز له استعمال الحرير للضرورة. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحنة، ويقول له نافع بإذن الله تعالى من الصداع. وكان صلى الله عليه وسلم يصف عجوة المدينة، نوع من التمر خير تمر المدينة العجوة، وفي بعض الروايات عجوة العالية، جانب بقعة في المدينة المنورة. وجاء في بعض الروايات إطلاق السبع التمرات، وفي أكثر سبع تمرات عجوة، وفي بعضها تقييد بعجوة المدينة، وفي بعضها ذكر عجوة العالية. وفجاء في الصحيح إذا أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. قال ويصف عجوة المدينة من به وجع الفاج عن البطن، فكان يأمر المريض أن يتناول منها سبع تمرات لا غير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من خمد بدنه من الخذلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فيورث شد أعضائه وتماسكها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الأورام ببضها ليخرج ما فيها، يفصها حتى يخرج ما بها من القيح والصديد، فيكون ذلك أنفع للجسد وأبعد عن أن ينتشر فيه هذه البثور والجروح. وكان لازم يعالج السم بالحجامة على الكاهل، لما سمته اليهودي احتجم ثلاثا على كاهله، ثم صار يحتجم في كل عام صلى الله عليه وسلم. وكان يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح، وهو يقول الله أحد المعوذتين. وكان كثيرا ما يعوذ بالإخلاص المعوذتين بعد نزول المعوذتين بالمدينة المنورة. ولما قال وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الحقنة، فنهى شخصا فخالفه براء، فبلغ ذلك وقال إن عاد لك الوجع فاعتقن. كان صلى الله عليه وسلم يطلي الجرحى والجروح الجسد بالنكبة بالحنة. وكان عمر عنهما لا يخرج بجرحى ولا شيء إلا لطق الموضع بالعسل، وفيه فوائد. ثم يقرأ يخرج من بطونه شراب مختلف النظام في إشفاء للناس، فيه دواء لأنواع الجروح ونافع. إذا أصاب الجسد شيء من الحريق أن يوضع على الموضع الذي احترق منه العسل، فيفيد في ذهاب أثر الحريق، حتى لون البشرة يعود كما كان بسبب العسل، مصدر العسل أن يوضع على موضع الحرق، وكذلك في موضع الجرح. وكما أن شربه نافع لأنواع الأمراض. وكان صلى الله عليه وسلم يطعم المريض ما يشتهيه، يقول إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه، وذلك مما لا يتناقض بحكم المعرفة والتجربة مع صحته، فإذا طلب شيء ما يضر صحته فلا ينبغي أن يحمى عنه وأن يصان عنه وهو يشتهيه. وكان يحمي في بعض الأوقات، بل جاء في الحديث الحمية رأس الدواء. وقال صاحب منا صلى الله عليه وسلم من أكل التمر والرطب لما رأني رمدان. وقال تأكل هذا وأنت رمد؟ في رواية أنه ما زحه صلى الله عليه وسلم، ما زحه سيدنا صهيب لما قالوا كيف تأكل التمر وأنت رمد، وهذا يؤثر على زيادة الرمد يزيد. قال أنا أكل بالشق الثاني يا رسول الله، العين الرمد أكل بالشق الثاني. تبسم صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليكم بالحبة السوداء، فإنها شفاء من كل داء إلا السامي عن الموت. فكان فيها من فوائد لأنواع من العلل والأمراض. وسبحان الذي لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء ودواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وجاء بالخبر أن سيدنا موسى عليه السلام أصابه مرض فوصف له حكم التجربة أن فيه شفاء من العشب الفلاني والفلاني، فترك ذلك. فأوحى الله إليه: لا شفيتك حتى تتناول هذا، أتريد أن أغير حكمتي من أجلك؟ حكم ترتيب، أنا جعلت هذا بالترتيب، يعني لا يناقض هذا توكلك عليه واعتمادك، وأنا رتبت هذا، فبغيت أنا أترك الترتيب والحكمة اللي جعلتها لخلقي من أجلك أنت، من أجل توكلك، وأنت قدوة للناس، استعمل هذا وأنا أشفيك جل جلال. فهو الشافي وحده، وكلها أسباب، ولا الشفاء إلا منه ولا المرض إلا منه سبحانه وتعالى. فهو الذي يمرض ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع والذنوب والمعيوب الظاهرة والباطنة، وينقينا ويصفينا ويصطفينا في خير لطف عافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

مكتوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهم.

تعلم بأن الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
5: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليلتا النسب الشريف والخلق الكريم، نشأتا معا وعاشتا معا وكبرتا معا وتشابه وارتبط مصيرهما في غير مرحلة من حياتهما ارتباطا أليفا وغريبا. إنهما رقية وأم كلثوم، جوهرتان تعاقبتا على بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فملأتاه نورا وسمي صاحبه بذي النورين. كانت رقية هي الابنة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم تكد رقية تبلغ سن الفطام حتى ولدت السيدة خديجة ابنتها الثالثة أم كلثوم، فكانت الشقيقتان أشبه بالتوأمين، تلازمتا في طفولتهما وفي لعبهما ولهوهما، وكانتا بما وجدتاه من رعاية ورفق من أبيهما محمد صلى الله عليه وسلم التعبير الأمثل عن احتفائه بالإناث ورقة تعامله معهن. فقد كان الظن من بعض الأقارب والأهل أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين، ولكن الأبوين الكريمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أدركا أن الأمر في هذا لله وحده، وما كان ليجحدا نعمة الله عليهما، ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين الله تعالى ما أعطى وما وهب، مثلما حفظا للابنة الثانية حرارة الاحتفاء وحسن الرعاية. بعد فترة قصيرة من زواج الشقيقة الكبرى زينب رضي الله عنها من ابن خالتها أبي الربيع بن العاص، جاء إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم وفد من آل عبد المطلب يلتمس مصاهرته في ابنتيه رقية وأم كلثوم. كان الخطيبان هما عتبة وعتيبة ولدا عبد العزى الشهير بأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتحدث عمهما أبو طالب الذي خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بالقول: إنك يا ابن أخي قد زوجت زينب أبا العاص بن الربيع، وإنه لنعم الصهر، غير أن بني عمك يرون لهم عليك ما لابن أخت خديجة، وليسوا دونه شرفا ونسبا. وأجاب محمد صلى الله عليه وسلم معترفا بحق النسب: صدقت يا عم. وطفق الأب الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل ابنتيه رضي الله عنهما ويطلب موافقتهما قبل أن تتم خطبتهما على ابني عم أبيهما في زمن لم يكن بعيدا عن نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجمت الأختان لما سمعتا، فقد بدا الأمر مفاجئا، ثم انسحبتا إلى مخدعيهما في سكون. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد شعرت بالانقباض، لأنها لم تكن تستريح إلى أم جميل زوجة عبد العزة وأم ولديه، فقد كانت معروفة بقسوة القلب وشراسة الطبع وسلاطة اللسان. وقد أشفقت السيدة خديجة رضي الله عنها على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، إلا أنها خشيت إن هي عارضت هذا الزواج أن تثير غضب الهاشميين عليها وتتهم بأنها تمزق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأهله من أواصر القربى، ولهذا آثرت ألا تعارض وتركت الأمر لابنتيها كي يكون عندهما الجواب. فقالت أم كلثوم لشقيقتها الكبرى رقية: إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دوننا، فماذا ترينك فاعلة؟ فقالت رقية تشجع أختها: لست بالتي تعق أباها فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأقربين. وكان من أمر أم كلثوم ما كان من أمر رقية، وتم الزواج في هدوء مشوب بالقلق. فتزوجت رقية عتبة بن عبد العزة، وتزوجت أختها أم كلثوم أخاه عتيبة، وانتقلتا للعيش في بيت أم جميل بعد أن بارك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وانصرف إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل. ومضت أيام وليال كثر فيها خروج محمد صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء للتعبد والتأمل، ثم لتلقي رسالة ربه بعد أن نزل عليه الوحي في ذلك الغار، حتى إذا ما أخذ أمر الدعوة ينتشر ويشيع، تآمرت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وراحت تسلك كل السبل لثنيه عن المضي بالدعوة لدين الحق، حتى وصل الأمر إلى استهدافه في بيوت بناته رضي الله عنهن. فكان مما قاله بعض زعماء قريش: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار النبي الثلاثة، فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. ورفض أبو العاص بن الربيع أن يرد زوجته وابنة خالته زينب رضي الله عنها مؤثرا إياها على نساء العالمين. أما عتبة وعتيبة فسرعان ما امتثلا لما ائتمرت به قريش، ولتهديد ووعيد أمهما أم جميل حمالة الحطب التي قالت لهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. ولم يكفي أم جميل أن ردت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم طالقتين، بل خرجت ومعها زوجها أبو لهب إلى صميم المعركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في هجائهما سورة المسد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. خاب ظن مشركي قريش، فلم يشغل محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته بطلاق ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وما هو إلا وقت قصير حتى تقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه لخطبة رقية رضي الله عنها، وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما بما أبدل الله تعالى ابنته من خير، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعرق فتيان قريش نسبا، وكان إلى جانب عراقة النسب بهي الطلعة موفور المال رضي الخلق. وقد بارك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزواج، حتى قيل إنه لم يرى زوجان قط أجمل من رقية وعثمان ولا أبهى. ويروى أن النساء غنين في عرسهما: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وحين اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في سنوات الدعوة الأولى، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلا: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجته رقية رضي الله عنها أول من هاجرا إلى الحبشة على قرب عهدهما بالزواج، لتكابد السيدة رقية في هجرتها فراق الأحبة وتنائي الأهل وبعد الوطن.

وقد رحبت الحبشة وملكها بالمهاجرين الأوائل، وأفسحت لهم في أرضها فضاء رحبا لعبادة الله تعالى بلا خشية من أذى أو اضطهاد. ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوتهم المسلمين، حتى بلغت عدتهم 83 نفرا غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا. وقد سر رقية رضي الله عنها أن كان بين المهاجرين ابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب، ومعهم امرأته أسماء بنت عميس. ومما لا شك فيه أن تجربة الاغتراب الصعبة قد زادت رقية رضي الله عنها قوة وصلابة، كما سمت بها في أرقى مسالك الصبر ومدارج الإيمان. بينما كانت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه في الحبشة، كانت شقيقتها أم كلثوم رضي الله عنها تقاسي آلام الحصار في شعب بني هاشم، حيث فرضت قريش حصارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا على النبي وأتباعه وعلى آل بني هاشم. فقد قررت قريش بعد أن أعيتها السبل في وأد ومحاربة الدعوة، قررت مقاطعة بني هاشم والمطلب، فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم شيئا. ولما أجمعوا أمرهم على ذلك كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على الالتزام بذلك. فانحازت بنو هاشم والمطلب إلى أبي طالب الذي كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الأذى، فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. وبقيت أم كلثوم مع أبيها وأمها وآل بني هاشم يقاسون الجوع والعطش والعزلة من مقاطعة قريش لهم. وهكذا اجتمع مصير الشقيقتين على مكابدة الآلام. رقية رضي الله عنها تعاني آلام الغربة والبعد عن الأهل والوطن، وأم كلثوم رضي الله عنها مع أبويها وسائر المسلمين يعانون آلام الحصار والجوع في شعب بني هاشم. وهزم الله مشركي قريش فانفض الحصار، وخرج المسلمون ونبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أمضى عزيمة وأقوى إيمانا. لكن آثار الحصار القاسي كانت قد تركت بصماتها على السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي سرعان ما عانت من المرض ثم فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. وعادت رقية رضي الله عنها
مع زوجها عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه لتعيش مرارة فقدان الأم ورحيلها عن هذه الدنيا من دون أن تودعها. ولم يطل بها المقام في مكة، فقد كان عليها أن تتأهب إلى هجرة جديدة إلى يثرب هذه المرة، حيث دار الهجرة ومعقل الأنصار. لكن هجرتها إلى المدينة التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بدعوته لم تكن نهاية رحلة الآلام، فما هي إلا سنوات قليلة حتى فجعت بموت ابنها عبد الله الذي مات بنقرة من ديك. وقد أصيبت السيدة رقية رضي الله عنها بالحمى جراء حزنها على وفاة ابنها، وفي يوم بدر حيث كانت المواجهة الحاسمة الكبرى بين المسلمين ومشركي قريش، كان على عثمان رضي الله عنه أن يجلس إلى جانب زوجته

يرعاها ويسهر على مرضها من دون أن يدري أنها كانت تعاني سكرات الموت. من السنة الثانية للهجرة، في مشهد أدمى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت الأشهر ثقيلة حزينة في بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي فجع برحيل زوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في ريعان الشباب، وأحس النبي بما آل إليه حال عثمان فسأله: ما أراك مهموما يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله عنه: وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطع ظهري، وانقطع السهر بيني وبينك. ورق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله، فقرر أن يزوجه من ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. ففرح عثمان بن عفان رضي الله عنه وطاب خاطره، وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان في شهر ربيع من السنة الثالثة للهجرة، على مثل صداق رقية وعلى مثل عشرتها. ودخلت أم كلثوم البيت الذي دخلته أختها رقية من قبل لتملأه أنسا وبهجة، ولتحمل لزوجها اللقب الذي اشتهر به لزواجه من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين. وعاشت أم كلثوم رضي الله عنها سعيدة بزواجها من عثمان بن عفان رضي الله عنه 6 سنين لم يكتب الله تعالى لها فيها نعمة الإنجاب، لكنها نعمت بالاستقرار والمودة وحسن المعاشرة. وقد شهدت أم كلثوم رضي الله عنها أوج انتصارات دعوة الإسلام التي توجت بفتح مكة المكرمة في العام 8 للهجرة. كما شهدت مأثرة زوجها عثمان بن عفان الكبرى حين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك من ماله الخاص في شهر رجب من السنة 9 للهجرة، قبيل شهر واحد من رحيلها في شهر شعبان من السنة 9 للهجرة. ووريت أم كلثوم الثرى في المدينة المنورة لتكون آخر من يموت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وليودعها صلى الله عليه وسلم دامع العينين كما ودع ابنته رقية رضي الله عنها قبل 6 سنوات في مأثرة الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره.

كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا 25 من شهر ذي القعدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، لأن القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو تهمله، هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سير القلوب إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. لا يضرك عزيز المستمع الكريم إن جهلك الناس، حسبك من الشهرة أنك إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو، قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. لا يضرك إن مت بسيطا ثم نسيت فلم تفتقد، يكفيك أن يبكيك ممشاك إلى المسجد ومكان سجودك، يكفيك أن يفتقدك بسيط كنت تبتسم في وجهه ومسكين كنت تتعاهده بالصدقة. لا يضرك إذا كرهك البعض لأنك لم تجارهم في معصية ولم تبع دينك ومبادئك لرضاهم، يكفيك أن تعمل ليرضى الله، ثم ينادي: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: أنت مني.
1: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة الاستعداد لاستقبال أيام العشر بالعلم والعمل والحال. وشهر ذي الحجة أعزائنا المستمعين الكرام من الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، ومنها الصيام لما ورد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مجيبة الباهلي عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. رواه أبو داود. فضل العشر من ذي الحجة. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وبليالي العشر التي هي عشر ذي الحجة، وهو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد والنسائي في التفسير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، وفي العشر أفضل الأيام. فمن حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان. ويوم القر اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون ويجلسون فيه بمنى. وقال مسروق في قول الله تعالى: وليال عشر هي أفضل أيام السنة، وروي أنها أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. رواه البزار. وروي مرسلا وقيل أنه أصح. وقال ابن عباس: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. هذا أعزائنا المستمعين الكرام هو موضوع حديثنا، وهو مأخوذ من كتاب طي النشر في دروس العشر للسيد محمد بن عبد الله بن علي.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ عبد الله من تاربة، يقول فيها: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إني سمعت أن لكل معصية عقاب، وإني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. فقال له: يا بني، بل كم عاقبك الله وأنت لا تدري؟ فقال: كيف؟ قال: ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ ألم يبتليك بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم ينسك الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ ألم تمر عليك مواسم الخير، رمضان، ست شوال، عشر ذي الحجة، ولم توفق إلى استغلالها كما ينبغي؟ وكل هذا الخذلان الذي تعيشه أمة الإسلام ما هي إلا صورة من صور عقاب الله وأنت لا تدري؟ إن أهون عقاب الله هو ما كان محسوسا، سواء كان في المال أو الولد أو الصحة، وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس في القلب. عقاب الله أعظم من أن تدركه، بل من عقابه أن يفتح عليك في الدنيا التي تنسيك الآخرة، ويفتح عليك في العلم الدنيوي الذي يشغلك عن العلم الشرعي أو التفقه في دينك، ويرزقك الكثير من الأموال، ولكن يحرمك لذة الطاعات والعبادات. وهذا وربي من أعظم صور العقاب، فكم عاقبك وأنت لا تدري. فلا تمل من البكاء عزيز المستمع الكريم من خشية الله، فأنت تعلم الدنيا فانية. فانظر لبعض الأمثلة: عندما طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. فالبعض بار بوالدي حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. قالوا للنبي هود عليه الصلاة والسلام: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بسفاهة. ولم يقل: بل أنتم السفهاء. فما أجمل رقي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهرب عزيز المستمع الكريم حيث شئت، فإن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فاتقوا الله وتأملوا أعزائنا المستمعين الكرام بعمق. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول فيها: احذر هذه العادات كي لا تصاب بالبواسير. من المؤكد أنه لا يوجد أحد يرغب في أن يصاب بمرض البواسير، نسأل الله العافية والسلامة. لكن للأسف قد تكون هناك بعض العادات الخاطئة التي نقوم بها في حياتنا اليومية دون أن نعلم تأثيرها الحقيقي علينا. لذلك نحن في هذا الموضوع سنخبرك عزيز المستمع الكريم بتلك العادات التي يجب عليك تجنبها لتحمي نفسك من الإصابة بمرض البواسير دون قلق. لذلك تابع معنا هذا الموضوع. ما هي البواسير؟ هي عبارة عن تمدد غير طبيعي في حجم الأوعية الدموية الموجودة في نهاية المستقيم وفتحة الشرج، وهي مشكلة مشابهة لمشاكل الدوالي التي تحدث في الأوعية الدموية في مختلف مناطق الجسم. سبع عادات تسبب مرض البواسير. حمل أشياء ثقيلة. قد تعتقد أنه من الآمن أن تقوم بحمل الأشياء الثقيلة مع ذلك الضغط الذي تشعر به على ظهرك. في الواقع أنت مخطئ، فذلك الثقل قد يسبب لك زيادة الضغط على المستقيم، مسببا انتفاخ الأوردة كالبالون، وهي التي تعرف بالضفيرة الباسورية. لذلك تجنب حمل الأشياء الثقيلة على ظهرك، وارتكز على ركبتيك بشكل صحيح. رفع الأثقال في الجيم. إفراطك في رفع الأوزان الثقيلة في صالة الألعاب الجيم قد يسبب لك الإصابة بمرض البواسير. من الجيد أن ترغب في تحسين مستوى لياقتك، ولكن بما يناسب قدراتك ودون الضرر لجسمك. لذلك حدد الأوزان المناسبة لك. الجلوس لمدة طويلة على المرحاض. كثيرون يفضلون تلك الأوقات التي يجلسونها فيها بهدوء على المرحاض مع هاتفهم المحمول، لكن هذه العادة السيئة قد تسبب لك الإصابة بالبواسير أيضا. فأنت مع جلوسك لوقت طويل على المرحاض المفتوح ستجعل الجاذبية تشكل ضغطا لا مبررا له على أوردتك، لذلك عندما تنتهي من قضاء حاجتك لا تستمر في الجلوس أبدا. النظام الغذائي، ما تدخله جسمك من طعام يشكل عامل مهم في حماية جسمك من الإصابة بالبواسير، لذلك عادتك الغذائية الخاطئة التي تعتمد فيها على الأطعمة السريعة والمعلبات والدهون لن تسبب لك سوى الضرر، خاصة مع افتقاد تلك الأطعمة للألياف المطلوبة لجسمك التي تساعد على الحفاظ على مرونة حركة الأمعاء لديك. كما أظهرت الأبحاث أن تناولك للألياف يساعدك في تخفيض أعراض البواسير والنزيف حتى وإن أخذ بعض الوقت. إهمال الإمساك، يتسبب إصابتك بالإمساك في تشكيل الضغط على الكتل في تلك المنطقة من جسمك، بالإضافة إلى ضغط البراز الصلب على وسائل الشرج، وهو ما يسبب انتفاخ الأوردة. لذلك قم بممارسة الرياضة وتناول الألياف المطلوبة لجسمك، ولا تنسى شرب كمية كافية من الماء حتى تحافظ على انتظام حركة الأمعاء لديك. إهمال الإسهال هو واحد من أكثر أسباب الإصابة بالبواسير شيوعا، وذهابك عدة مرات للحمام يسبب الضغط والانتفاخ لأوردتك، لذلك من المهم معرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال، والذي قد يكون بسبب فيروس مثل الإنفلونزا أو الأدوية أو مرض منقول بالغذاء أو تعديل نظامك الغذائي. وأخيرا الحمل، بالتأكيد تجربة الحمل مميزة، وقد لا يكون الحمل عادة تقوم بها المرأة، لكن قد يشكل الضغط في البطن بالإضافة إلى توسع الرحم والتغيرات الهرمونية أو الإمساك، وكلها من أعراض الحمل الشائعة أن تسبب الإصابة بالبواسير. لذلك سيساعد تناول الألياف وشرب الماء وأخذ الملينات على تخطي الإصابة بتلك الحالة مع استشارة الطبيب. في النهاية أعزائنا المستمعين الكرام، لا تدع الأمر يقلقك، فقط تجنب هذه العادات التي ذكرناها لتتجنب الإصابة بمرض البواسير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة للجميع. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخ عبد الله بن تاربة، جزاه الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أفضل طريقة لتربية الأولاد: لاعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وراقبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. أول مرحلة لاعبه سبعا، يعني أول سبع سنوات لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقا. طفل صغير، هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه وعمره سنتان. فأول مرحلة لا يجدي فيها إلا الإكرام وأن تلاعبه فقط. ثاني مرحلة أدبه سبعا، يعني من سن 7 إلى 14 سنة

0: يخيب ظنك، وإن عاملته كطفل لا يحتمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه سبعا. المرحلة الرابعة اترك حبله على غاربه، يعني بعد سن 21 كن صديقا له. فإن نجحت في المراحل الثلاثة الأولى يغلب على الظن أنك تنجح في المرحلة الأخيرة ويكون ولدا صالحا إن شاء الله تعالى.
1: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات. ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد: الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. من أحبك أوصاك بالطاعات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سئل أحد الحكماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياته أفضل ويومي أجمل ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. قال عنه سيدنا أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرقا قط أطيب من ريحه أو من عرقه صلى الله عليه وسلم. أي نعيم كنت تعيشه يا أنس، ويدك تمس يد خير البشر وتشمه وتحادثه وتكحل عينيك بالنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. ومن كتاب قيصر الأمل عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة والحساب. ومن كتاب الزهد لأبي داود قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجلها، به يرفع الإنسان درجات وينال به الخير والبركات. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح، فيقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. والتسبيح هو التنزيه، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته من النقائص. فمن قال ذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي في الأجر والثواب، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، أي إنه لو زاد على 100 حصلت له الزيادة في الأجر والثواب بقدر ما زاد من تسبيحات. وقيل أن المراد بالزيادة ما زاده من أعمال الخير على تسبيحاته تلك، لا من نفس التسبيح. اللهم إنا نسألك يا ملهم الصبر، يا مانح الأجر، يا مستحق الشكر، أن تجعل التوفيق حليفنا والنجاح رفيقنا والفلاح هدفنا، وأن تنعم علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والإيمان والرحمة والغفران. يا واسع العطاء، يا عظيم الإحسان، ارحمنا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان. إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.
2: يا عدتي يا منقذي، وجهت لك وجهتي، عجل بخوذي يا عظيم يا الله، صخر الأسباب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وعازد معاندي بحق سر طاسد. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوضي يا عظيم، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم، ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسد.

0: ردك هيد الكايدي وكل طغ وحاسد معايدي بحق سر طاسين.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة المباركة نواصل الحديث عن الإنسان ومسؤولياته. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبين له في كتابه العزيز وعلى لسان الأنبياء وخاتمهم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن عنصر الخلق، أي بمعنى من ماذا خلقهم. فهو خلقهم من الطين، ثم بعد ذلك تحول هذا الطين إلى الماء المهين الذي وصف في أكثر من آية من كتاب الله. في كتاب الله تعالى إشارات إلى هذا المخلوق الذي تكون من الماء المهين، كيف أصابته نارية الشيطان فصار معترضا على ربه في قضية الخلق. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ثم جاء الجواب: ما هو العنصر أو ما هو السبب الذي أدى إلى أن يصير الإنسان في عهد النبوة إلى مثل هذا التحدي والتعدي؟ هذا هو عندما يحصل التغلب في الطبع، وعندما تحصل نارية العقل أو تحصل نارية النفس أو تحصل مسألة الاستتباع لعقيدة الشيطان وهي الكفر. وهذا الرجل الذي نزلت الآية في عصره كما جاء في بعض التفاسير العاص بن وائل، هذا حصلت له قصة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبنية على أمرين، وهو من يحمل معنى الشرع ومن يحمل معنى عقلنة الطبع. فهذا رجل عقلاني لأنه أصلا تربى ونشأ في مجتمع جاهلي ولا يعرف الأمور إلا المحسوسة، وكل ما يدور في هذا العقل هو في الحياة هو ما يدور في عقله. فلذلك كما جاء في القصة أنه دق عظام حتى جعلها مثل التراب، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه وقال له: يا محمد، هذا الرميم كيف يعود من جديد ويحيا؟ لأن هذه العقلانية. أولم يرى الإنسان، وكلمة الإنسان هنا موجهة لفرد واحد، وقد تكون أحيانا لأمة خلال مرحلة، وقد تكون هذه الإنسان لكل البشرية التي تحمل مفهوم العقلانية ويتغلب فيها العقلانية على الشرع. أولا من الإنسان أن خلقناه من نطفة، هنا عاد إلى مسألة أخرى، وهو أنه إذا بدأ التحدي لدى العقل الإنساني طلب منه الحق سبحانه وتعالى التفكر، طلب منه التأمل، طلب منه القراءة والعودة إلى نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن هذه طريقة لأجل أن يعرف الإنسان الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إذن الخصومة معناها التعدي والتحدي، المبين الذي لا يريد أن يأخذ مأخذا لقول آخر، بمعنى أنه يرى أن هذه الرؤية التي يحملها أو الفكرة التي يتكلم عنها هي الحقيقة والصحيح وأنها قائمة على برهان. ولذلك جاء بالعظام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن هذه الخصومة قائمة على حجة. ماذا عندك من حجة يا محمد؟ فإذا قال الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية: أولم يرى الإنسان أن خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا، ما قال ضرب للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موكول عن الله، فقال المولى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إذن معنى ذلك أن بعض أهل العلم يقول أن الإنسان ارتباط بالنسيان، أن الإنسان لأنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. فلذلك قال هو نسي، وهذا قد جرى لآدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني بمعنى أنها صفة من صفة الإنسان النسيان، والنسيان إما أن يكون لشيء معلوم وإما أن يكون لشيء مجهول. الشيء المعلوم أن أنسى موضوعا عرفه قبل سنة وهذا طبيعي، والشيء المجهول أنسى ما أخذت عليه العهد مع الله سبحانه وتعالى قبل أن أنزل على الأرض في عالم الذر، في عالم الغيب، في عالم الأزل. ولذلك هذا اللي قال وضرب ونسي خلقه ثم قال من يحيي العظام وهي رميم. الجواب يا محمد قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. رجعت المسألة العقلانية، أمره الله تعالى أن أرجع إلى عقله، قال له أرجع إلى البداية، يرجع إلى الخلق، يرجع إلى البداية كيف تكونت. فالذي عنده نسبة من عقل حتى عقل ليس كافر، يعني ليس مسلم بل كافر، إذا رجع إلى حقيقة العقل سيعرف أن كل شيء له سبب وأن الحياة قائمة بالسببية. قال له فلهذا يرجع إلى يفكر في نفسه ويفكر في هذا كيف جاء. أول من الإنسان من صيد وغسمي وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكلمة أنشأها أي كونها على مراحل، أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليست القضية مربوطة بك أنت أيها الإنسان، أرجع إلى الدواب، أرجع إلى التفكر في السماوات، إلى التفكر في الأرض، إلى الماء، إلى البحار، إلى الأسماك، إلى أمم من أمثالك. ليست القضية قضية الإشكال في الإنسان، بل إن كل مخلوق في هذا العالم له ضابط شرعي، ولهذا أمره أن يعود إليه وأن يتفهم هذه المسألة ويقيم بها عليه الحجة. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، هذا مثال آخر عقلاني، قال لأجل تعرف كيفية الخلق أنت تستخدم النار، من أين تأتيك؟ أنت تستخرجها بعامل من العوامل من الشجرة. إذن هذا الذي أوجد النار في الإخضرار في الشجرة هو الخالق. يجب أن تتفكر فيما وراء السبب وليس في السبب، وهذه المسألة التي أصابت العقلانيين إلى الآن. فتجد أن بعضهم يقف عند القانون، قانون الضغط، قانون النسبية، إلى غيرها من القوانين التي تعرف في هذا العالم، فيقول لك العالم قائم على قوانين فيؤمن بقضية القوانين. ويقول لك كما يقول واحد من كبار المفكرين في العالم اسمه لبلاس بريطاني، يقول الله نظرية لا حاجة لنا بها، يعني غاية الكفر. الله نظرية، يعني ناس جاءوا بها وقالوا في الله، لكن نحن بالنسبة لنا أمام القوانين لسنا في حاجة إليها. هذه الفكرة من أفكار إبليس العقلانية نزلت إلى البشرية وآمنت بها البشرية وكونت لها القوانين وكونت لها النظم وكونت لها الأسباب حتى صارت مدارس في عالم البشرية. فالله سبحانه وتعالى يعيد العقل ويعيد الإنسان إلى القراءة الشرعية. أولم الإنسان نخلقهم نطفة، قال له ارجع إلى دراسة النطفة التي تنزل من الرجل عند شهوته. واليوم نجد أن غالب الدراسات التي تسلط في بالمجاهر وبالمكبرات على نطفة الرجل وعلى نطفة المرأة أو على بويضة المرأة تكاد أن تكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عندما نتوسع في هذا الباب أو نقرأ ما وصل إليه العلم الحديث في النظر إلى الأمشاج والنظر إلى التكوين والنظر إلى التدرج من ماء إلى مضغة إلى علقة إلى تجد أن الأمر الحقيقي هو من يشير إليه الحق. قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، يرجع يقرأ أن خلقناه من نطفة، تفكر في النطفة وما بعدها، فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني بمعنى أنه كان بالإمكان ما دام أنت عندك حيرة أو عندك استغراب ارجع إلى إلى إلى النظر في الأصل. ونسي خلقه، نسي خلقه، قال ارجع إلى الخلق فكر فيه. وضرب لنا مثلا ونسي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ارجع إلى أول خلقك وانظر إلى تكوين البشرية بعمومها أو بخصوصها، حتى في متعلقات تكوين الإنسان كله وليس فقط في تكوين الإنسان من النطفة أو أنه كيف يتحول إلى عظام، بل ينظر في في في مخلوقات الوجود كلها. قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني إذا أردت أن تعرف كيف وجد الإنسان عليك أن تسير في الأرض، فإن في الأرض من الشواهد من المستحثات عند أهل العقل الشرعي ما يبين حقيقة أن هناك خالق وإن دقت مسألة بروزة أو ظهور على سطح الحقيقة، لكن هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما جاء في الآية، وضرب الأمثلة في هذه الآية حتى قال وخلق ما ما هناك في الآية يقول الذي جعلكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، بلاش يضع السؤال ويضع الجواب، بلى إنه هو الخلاق العليم إلى آخر الآيات، مما يعيد الإنسان إلى الاطمئنان. وبالطبع من هو المطمئن؟ المؤمن، حتى يتثبت، وإذا سمع مثل هذه المفاهيم العقلانية المجردة يعرف أنها عقول ضالة اتبعت الشيطان، تبعت العقلنة، تبعت ما نسميها في هذا العصر بالعلمانية، أي أن كل شيء مربوط بالعقل، كل هذا مخالف لأمر الله، مخالف لشرع الله، مخالف لدين الله، مخالف للفطرة التي أراد الله عليها الناس. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ونساءنا وبيوتنا وزماننا وعصرنا من هذا الضلال المبين ومن هذه العقلانية المجردة، ويوفقنا إلى أن نضع العقل في مرتبته، ونضع الشرع في مرتبته، ونضع الدين في مرتبته، ونضع المعرفة بعمومها في مرتبتها. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها وسلم وتمتد جذوره حتى يومنا هذا. كنت انتهيت من قضية مبايعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند المحطة الثالثة التي كانت، وهي قضية تأخر سيدنا علي لمبايعة سيدنا أبي بكر، والبعض يرى فيها نوع من الخلاف السياسي أو جزء من الخلاف السياسي هو ما سبب هذا التأخر. فهل هذا صحيح أم أن معطيات قضية التأخير هي معطيات مختلفة عن فكرة الاختلاف السياسي بين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ذكرنا فعلا في اللقاء السابق قضية أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بشكل سريع بدون تأنن، جرت فلتة كما وصفها سيدنا عمر، وبعد ذلك اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعة سيدنا أبي بكر. الذي حدث الآن، هناك حدثان وقعا في نفس الفترة عزز هذا الشرخ. الأمر الأول أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تأخر في مبايعته لسيدنا أبي بكر، ووجد في نفسه شيئا من استخلاف أبي بكر. لكن ما هو هذا السبب؟ في قراءة أهل السنة للحدث أنه لم تتم استشارته، وكان يرى أنه ممن يجب أن يستشار، وهذا صحيح، وقد قلنا أنه كان ممن يجب أن يستشار رضي الله عنه، لكنها تمت بشكل سريع بدون تدبير سابق، ثم حصل الاتفاق اللاحق فيما بعد. الأمر الآخر الذي تزامن معه أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن يسلمها ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي تركه رسول الله؟ كان إضافة إلى أشياء قليلة منقولة، كان ترك عدة أراضي زراعية في المدينة المنورة وفي فدك وفي خيبر، وكانت هي الأسهم التي اختصت برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عز وجل عليه من الفيء والغنائم. سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده مجموعة من هذه المزارع، فكان يأتيه صلى الله عليه وسلم خراجها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقت زوجاته، والباقي كان يصرفه في سبيل الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأراضي واهتم وتولى إدارتها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فجاءت السيدة فاطمة تريد من أبي بكر أن يعطيها نصيبها من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزامن هذان الأمران مع بعض، قضية تأخر سيدنا علي وأنه لم يستشر، وقضية طلب السيدة فاطمة ميراثها. فمنعها أبو بكر هذا الميراث، وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعطيهم من خراجه وريعه، ولا يملكون أصله يبيعونه ويشترون وما شابه ذلك، إنما يأخذون الريع، ما يحتاجونه من ريع وخراج وثمار هذه الأراضي. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن يحتاج بدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث، فبالتالي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ هذا المال وعامله معاملة الوقف، فكان يأخذ من ريعه ويعطي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يصرفه على الفقراء ويصرفه في سبيل الله عز وجل، لكن بقيت هذه الأراضي وقفا لا تملك لشخص معين. الذي حدث أن السيدة فاطمة وجدت في نفسها على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فلم تراجعه ولم تكلمه إلى أن توفيت، وجدت في نفسها، وهذا شيء يحدث بين البشر، لا سيدنا أبو بكر معصوم ولا السيدة فاطمة رضي الله عنها معصومة، لا ما أحد منهم معصوم. الحاصل أنها أخذت في خاطرها ولم تكلمه رضي الله تعالى عنهما جميعا حتى توفيت بعد 6 أشهر. ولما توفيت دفنها سيدنا علي ليلا ولم يعلم بها أبا بكر، يشير إلى أن هناك كان شيء في النفوس. ويبدو لي الذي جعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتأخر عن المبايعة أمران، هذا كاجتهاد. الأمر الأول الأول هو أنه لم يستشر في البيعة. الأمر الثاني أنه أراد أن يأخذ بخاطر السيدة فاطمة، يعني هي الآن تجد في نفسها على أبي بكر، فأن يذهب ويبايعه ويعني يباسطه في الحديث ستجد في نفسها على سيدنا علي على زوجها. فسيدنا علي رضي الله عنه كان بين يعني نارين كما يقال، المسارعة بالبيعة واسترضاء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فتأخر حتى توفيت. لما توفيت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعذرون سيدنا علي في تأخره عن البيعة أنه قد يسترضي خاطر السيدة فاطمة، لكن لما توفيت رضي الله عنها وتأخر عن البيعة أياما لاحظ أن الصحابة يستغربون تأخره، لم يعد لتأخره رضي الله تعالى عنه عذر الآن. فسعى في أن يجتمع بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإزالة هذا الخلاف. فاجتمع أبو بكر مع سيدنا علي، جمعهم الآن مجلس واحد، اجتمع هذان الرجلان الفاضلان القطبان الإمامان لكي يحل هذا الإشكال البشري الذي بينهما. فقال سيدنا علي، وهذا يدل على رجاحة عقله رضي الله تعالى عنه، قال: إن قد عرفنا فضلك يا أبا بكر وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لا ننازعك فيه أو نحسدك عليه، وهي هذه الخلافة، ولكنك استبددت علينا بالأمر، يعني أخذته بدون مشورة كافية، وليس معنى أنك غصبت حقي في الخلافة، ولا لما بايعه الناس، ولا قال سيدنا علي: وهذا حقي وأنت أخذته علي، قال: نحن لا ننفسه عليك ولا ننازعك فيه. فهذا معنى الاستبداد هنا، أي أنك أخذتموه بشكل سريع بدون أن يكون للرأي والمشورة يعني مكان، وهذا يبين أهمية استشارة أهل المشورة والرأي والفضل، أن لا يهملوا، لأنهم سيكون في خواطرهم وربما يتجذر هذا الأمر ويحدث ما لا تحمد عقباه. يقول: وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني في هذه المشورة أن يكون لنا رأي، حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه. فلما سكت علي تكلم أبو بكر، فماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هنا العمل بحديث أذكركم الله في أهل بيتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، يعني في قضية منع زوجتك فاطمة من ميراثها، فلم آل فيها عن الخير، يعني أنا مجتهد فيها للخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فاتفق على إعلان البيعة عند العشي، يعني في المساء. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر في شأن علي وتخلفه وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر فتشهد علي وفعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع، يعني من تأخره عن البيعة، حسدا لأبي بكر أو نفاسة عليه، ولا إنكارا للفضل الذي أعطاه الله إليه، ولكن البيعة لم تأخذ حظها من الشورى والرأي، فوجد في نفسه، ولكنه الآن أراد أن يحسم هذا الأمر وأن يبايع أبا بكر. فحصل السرور الكبير بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اجتماع الكلمة، وهذا الحقيقة يدل على حكمة سيدنا علي في السعي نحو اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأنه لم يجعل من هذا الحدث شرخا فاصلا في حياة المسلمين. فيا ليت أولئك الناس الذين يتبعونه الآن ويزعمون له العصمة رضي الله تعالى عنه أن يأخذوا بهذا المبدأ وأن يحسموا هذا الخلاف وينتهي الأمر، ويؤمنوا بأحقية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالفضل الكبير وحتى بالخلافة، ولكن يجوزون خلافة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يجعلوا من هذه مشكلة وينتهي الأمر على هذا.
0: لكن شيخنا، الكثير من الروايات يعني تكلمت وذكرت، فما صحة بعض الروايات التي ذكرت بأن سيدنا علي بايع إجبارا عندما أجبره سيدنا عمر، وأن سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني أصيبت بكسر في أضلاعها نتيجة لهذا الإجبار الذي كان من سيدنا عمر وبعض الصحابة، فما صحة هذه الروايات التي شوشت قضية بيعة سيدنا علي لسيدنا أبي بكر بأنها لم تكن بيعة اختيارية كما صورتها لنا قبل قليل؟
1: نعم، يعني الشيعة افترضوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى بيت سيدنا علي وطرق الباب وركله برجله، فوقع الباب على السيدة فاطمة فكسر ضلعها، وكانت حاملا بجنين فألقته ميتا، وأخذ سيدنا علي من رقبته يجره بحبل إلى آخر ذلك. هذا كله غير صحيح. إن آمنا وصدقنا بهذه القصة فهذا يدل على الضعف الشديد والخور الذي في سيدنا علي، وحاشاه رضي الله عنه، فهو إمام الشجاعة، إن كان للشجاعة عنوان فهو علي رضي الله تعالى عنه. ثم أين آل البيت من أبناء عمومته وأبنائهم في حمايته رضي الله تعالى عنه؟ ثم ما هذا الباب؟ يعني القصة تصور أن الباب كان من الحديد من الفولاذ أو كان من الخشب الصلب، وهذا كله غير صحيح. يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما تذكر بعض مراجع الشيعة يقول: نحن آل البيت لا سقوف ولا أبواب لبيوتنا، ولكننا نستر أنفسنا بالجريد. يعني بيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما هو إلا جريد النخل. يعني جريد النخل هل سيكثر ضلعا؟ يعني الشيعة يقعون في التناقض، يصورون هذه المظلومية لسيدنا علي وآل البيت، ثم يأتون في موقف آخر يصورون الزهد على أن أبوابهم كانت من جريد النخل، ليس فيها كبر وليس فيها ستر عن الناس. فكما يقولون ليس هناك جريمة غامضة أو يعني يقعون في تناقض. فهذا جريد النخل كيف سيكسر ضلع السيدة فاطمة؟ وهذا القصة أو قضية النفي أن يكون لآل البيت أبوابا ذكرها محمد بن علي بن شهر في مناقب آل أبي طالب، وهو من كتب الشيعة. ثم أيضا قضية أن الزعم أن فاطمة أسقطت جنينا، هذا لو سلبنا بهذا أنه أسقطت جنينا فمات، فيكون هو أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، بينما في الحديث الصحيح أن أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به هي السيدة فاطمة نفسها وليس هذا الجنين. فهذا كله يدل على تهافت هذه القصة وعلى أنها من نسج الخيال وليس لها أي رصيد في الواقع.
0: جميل جدا. فصل قصير فضيلة الشيخ، نعود بعده لمواصلة بعض هذه الإشكالات التي حدثت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أستاذنكم في فاصل قصير فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي كنا نناقش فيها قبل الفاصل فضيلة الشيخ بعض المحطات التي ذكرت في قضية خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن دعنا نعود إلى سؤال مهم جدا ويعني كثير ما يثار حوله من شكوك في قضية أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع أصلا سيدنا أبو بكر، لم تكن هناك بيعة، وأن كل ما ذكر حول البيعة هو يعني مفترى أو مكذوب في قضية أن سيدنا علي بايع سيدنا أبي بكر رضي الله
1: عنه. نعم، يعني أيضا مما ذكره الشيعة أن سيدنا علي رضي الله تعالى لم يبايع أصلا، لا مجبرا ولا اختيارا. لكن هذا أيضا نفس مراجع الشيعة ومصادرهم تكذب هذا الأمر، مما ذكره إبراهيم الثقفي في الغارات عن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث، يعني في حروب الردة وما تزامن معها، حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور، فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله مجاهدا أو جاهدا. فهذا يبين أنه بايع وأنه شارك متفاعلا مع الحياة، مع خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشاركة إيجابية، كان مع المسلمين يدا واحدة ولم يكن مصدر قلق أو تفريق أو تمزيق في الصف الإسلامي، وهذا من مصادر الشيعة. لكن للأسف يغضون أنظارهم عن مثل هذه الروايات التي تجمع الكلمة والصف، ويلتفتون إلى تلك الروايات الكاذبة التي تبين أن آل البيت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة اضطهاد ومظلومية وحصار، وأن الصحابة كانوا في حالة تآمر وفي حالة تكالب على الدنيا والسلطة والخلافة وما شابه ذلك. هذه الحقيقة رؤية غير صحيحة، بل الرؤية هي ما ذكرنا أنه رضي الله تعالى وجد في نفسه في أول الأمر ثم بايع وانحسم الخلاف وانتهى. جميل. رضي الله عنه.
0: فضيلة الشيخ، يعني دعني يعني أنزل إلى بعض الأمثلة العملية، يعني البعض لا يصدق هذا الكلام نتيجة لأن الروايات متضاربة. حتى عند السنة والشيعة الكثير من الروايات تتضارب في نقل مثل هذه الأحداث، وخصوصا فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل هناك بعض الأمثلة التي توضح العلاقة بين هذين العلمين، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا علي؟ هل هناك علاقة توضح أن ما جرى بين هذين الإمامين لم يكن إلا صحابة صيف وانتهت كما ذكرت في يعني ما حصرت في بعض الأيام والشهور نظرا لعدم استشارة سيدنا علي؟
1: نعم، يعني مما يبين أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر، قبل خلافته، وأنه لم يتعامل معه كحاكم جائر. عند الشيعة أن كل تصرفات الإمام الجائر أو الحاكم الجائر لا تصح. الذي يدل على أن سيدنا علي قبل خلافة أبي بكر قبولا حقيقيا هو ابنه محمد بن الحنفية. نسمع نحن في التاريخ عن أحد التابعين اسمه محمد بن الحنفية. من هو هذا الرجل؟ هذا محمد ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وأمه من بني حنيفة، فهو أخو الحسن والحسين لأبيهما، لكن أمه من بني حنيفة. ومن أمه هذه؟ أمه هذه كانت من سبايا حروب الردة من بني حنيفة الذين ارتدوا وحاربوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما هزموهم وقسمت الغنائم وقسمت يعني السبي، وقع سهم تلك المرأة في نصيب سيدنا علي، فتبناها أو بنى بها، اجتمع بها، فأنجبت له محمدا هذا الرجل. فهذا يدل على أنه قبل حكم أبي بكر، ولو كان يراه إماما جائرا لما قبل منه هذه الأمة سبيا، وإذا كان لم يقبل إذن لما جاز له أن يباشرها فتأتي له بولد. فهذا دلالة أنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر كإمام عادل وبيعة صحيحة. هذا من الأمثلة العملية. طبعا علاقة القرابة أو القرب النفسي بينهما كانت كبيرة، يعني كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يأخذ الحسن فيلاعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني يقول الحسن: أنت تشبه جدك رسول الله ولا تشبه عليا. فكان سيدنا علي يبتسم في هذا الأمر. القصص في هذا كثيرة جدا، وسنتكلم لاحقا كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى عمر، وسمى عثمان، وحتى الحسن والحسين لهم من ذرياتهم من اسمهم أبو بكر وعمر. فيستحيل أن تكون هذا صحابة الصيف التي سميتها ذكرتها منذ قليل أنها سببت شرخا نفسيا لاحقا. إنما تفاعلوا مع الحدث وأزيل وزال الإشكال وانتهى الأمر بحمد الله عز وجل.
0: جميل جدا. دعنا ننتقل فضيلة الشيخ لمحطة تالية وهي يعني خلافة سيدنا عمر، وهو الذي يعني أتى بعد هذه المبايعة لسيدنا أبو بكر وبعد وفاته رضي الله تعالى عنه، هل شاب هذه الخلافة أيضا ما شاب خلافة سيدنا أبو بكر؟
1: هو كان أيضا من الإشكالات أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة لسيدنا عمر، هو خشي أن تحدث، ما زال ربما متأثرا منذ سنتين عندما حدث نوع من الإشكال في خلافته، خشي أن يحدث شيء من هذا القبيل، فنظر في وجوه ندمائه وجلسائه وأصحابه وأهل مشورته فوجد أن أولاهم بالخلافة هو عمر، فأراد أن يقترحه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجمعهم واستشارهم وأنه يريد أن يحد بالخلافة لعمر، ماذا ترون؟ فوافقوا رضي الله تعالى عنهم، فكتب أمر بكتابة كتاب فيه عهد واستخلاف لعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يصدق الكاذب ويبين لهم أنه لا يمكن الآن أن يخون وهو الآن على إقبال في لقاء الله سبحانه وتعالى، حين يصدق الكاذب ويؤدي الخائن ويؤمن الكافر أني أستخلف بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خطاب قصير فيه عهد، وأنني لم آل فيه نصحكم.
0: إذن اختلفت سياسة التوريث هنا، الأولى كانت بمشورة مختصرة في السقيفة، والثانية بتوكيل مباشر من صاحب السلطة والحكم في عهد سيدنا أبو بكر
1: باستخلاف، ولا أسميه توريثا لأن التوريث عادة يكون للإخوة والأبناء. هو ليس يعني قال لم أختر لكم أحد قراباتي، اخترت لكم عمر بن الخطاب، فهو ليس توريثا، حتى لا نشرع عن التوريث بقدر ما نقول هذا الاستخلاف. جميل. فينظر في أفضلهم. فالشيعة رأوا في هذا إصرارا على صرف الخلافة عن علي، أما السنة فرأوا أن هذا من باب النصيحة للمسلمين. الحاصل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أيضا دخل فيما دخل فيه المسلمون وبايع، وكانت له المكانة والحظوة في عهد سيدنا عمر، فكان من أهل المشورة الخاصة، حتى كان يقول مما أثر عنه عن سيدنا عمر قال لا أبقاني الله في قوم ليس فيهم أبو الحسن، من رجاحة رأيه وعقله رضي الله تعالى، بل بلغ الأمر أن تزوج بابنته أم كلثوم. عجيب. تزوج سيدنا عمر بابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها.
0: طيب الردود المختلفة اللي قد تصدر من مثلا الشيعة، في ما هو جواب الشيعة على سبيل المثال على زواج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم ابنة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ ألا يدل ذلك يعني منطقيا بأن أي رجل يتزوج من شخص يفترض افتراضا منطقيا أن هذا الزواج عن رضا وعن يعني قبول لهذه الشخصية التي تريد الزواج منها، فما ردود مثلا الجهة الأخرى على قضية هذا الزواج؟
1: نعم، يعني ما ذكرته هذه رؤية أهل السنة، هذا تدل على العلاقة الراسخة الوطيدة بينهما رضي الله عنهما، وأن الأمر لم يكن فيه شيء من الغش والخديعة أو المكر أو الهضم أبدا. إجابات الشيعة يعني إجابات الحقيقة غريبة جدا، بعضهم يعني بعض إجاباتهم تنطوي على تنقيص من شأن سيدنا علي، يعني قالوا أنه لما سئل عن هذا الزواج قال ذلك فرج غصبناه، يعني فهل يصل الأمر بسيدنا علي رضي الله عنه أن تغتصب ابنته؟ يعني هذا أمر لا يمكن قبوله. الأمر الآخر، هناك إجابات أخرى أيضا تدل على قضية يعني وسامحوني على استخفاف بالعقول، يعني قالوا أن سيدنا عمر لم يتزوج أم كلثوم، تمثلت جنية في شكلها فهذه هي التي دخل بها سيدنا عمر، فهذه يعني يكفي فقط سوق مثل هذه الروايات لكي يتبين للناس بطلانها وفسادها.
0: جميل جدا. شيخنا وقفنا عند محطة يعني مهمة، الآن ننتقل إلى محطة أخرى وهي ما حدث من جعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة أثناء انتقال الخلافة منه إلى من بعدهم. دعنا نقف مع هذه المحطة حتى يعني نقترب من نهاية المحطات لأن الوقت أيضا لا يسع.
1: نعم، يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وحس بدنو أجله طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر، فكان يقول إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه لن يستخلف، فما زالوا يعني يراجعونه حتى وصل إلى حل وسط، وهو أن يجعل الخلافة في ستة، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأيضا سعد بن أبي وقاص وكذلك طلحة بن عبيد الله، ستة. قد تكون الخلافة في واحد منهم، فقد مات رسول الله راضيا عنهم وأمرهم أن لا تمضي ثلاثة أيام إلا وقد اتفقوا على خليفة. فلما توفي رضي الله تعالى عنه اجتمع هؤلاء الستة مباشرة، فكان من مداولاتهم أن يتنازل ثلاثة لثلاثة، فتنازل طلحة والزبير وسعد لعثمان وعلي وعبد الرحمن، فبقيت في ثلاثة الآن. قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أيكم يبرأ من هذا الأمر ثم يرجح بين اثنين ولا يكون له في الأمر شيء؟ فلم يجب عثمان ولا علي، دلالة على أنهما كان لا يمانعان من أن يتوليا الخلافة. فقال عبد الرحمن: إذن أنا أخرج منها، وعلي الله والإسلام أن أولي أفضلكما، وأني من وليته أن تسمع له وتطيع له. فرضي بذلك.
0: جميل.
1: فالآن صفت هذه المنافسة كأنها سباق تنافسي، انحصر الآن في سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مهمة استشارة مستقصية الآن متأنية، لم يبقى رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، يعني حتى النساء في خدورهن طلب أن يعرف رأيهن في المفاضلة بين عثمان وعلي
0: على رئيس الدولة.
1: نعم، ولذلك رأى بعض المعاصرين أن هذا الأمر هو كأنه يشرع لقضية الانتخابات وأخذ آراء الناس وأصواتهم، وهذا فعلا صحيح، يعني إلى حد ما فعلا صحيح، حتى أنه كان سأل رؤوس المهاجرين والأنصار، هو حتى أيضا من خرج من الشورى الثلاثة الآخرين استشارهم وسأل المهاجرين والأنصار، حتى من كان يقدم المدينة ربما ليتعرف الأمر أيضا سألهم، فوجد أن الأغلبية لا يعدلون بعثمان أحدا، وأن الرأي إلى عثمان، وهناك فئة قليلة كانت ترى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فلما كانت ليلة اليوم الرابع اجتمع بهم بعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبين له الآن سيتخذ القرار وأنه يجب عليهما أن يسمع وأن يطيع، فاتفق رضي بذلك. ثم لما صلوا الفجر اجتمع الناس ونادوا الناس فاجتمعوا، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، إني سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فبدأ بعلي، يعني هو الآن حتى كان في حيرة الآن بينهما، فأخذ عبد الرحمن بيده وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: لا، اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فأرسل يده ثم قال، يعني أمسك بيد عثمان وقال: قم إلي يا عثمان، وذكر له نفس الكلام: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. فقال عبد الرحمن: اللهم اسمع واشهد ثلاثا، اللهم أني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك، يعني مسؤولية تحديد الخليفة، إلى رقبة عثمان. فتم الأمر وبايع الناس، وكان علي ممن بايع أيضا. فالحاصل أن استشارة سيدنا عبد الرحمن كانت الآن غير استشارة
0: في بيعة سيدنا أبي بكر، بدأت في مراحل تطور.
1: نعم، الآن هناك استشارة متأنية، ووجد أن الأكثرية يميلون إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، ووافق على ذلك سيدنا علي وتم الأمر، ولم يكن خلاف إلى تلك اللحظة.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، أشكرك على هذه الإفاضات، ووقت الحلقة انتهى، لعلنا نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نشكركم أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم.

0: ثوابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وبكري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة لياتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 الأيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لبدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق. فقال: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم الثالث فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة. فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزالا يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، بلى سيدنا أبو بكر: فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارحة وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال: فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له: بأبي أنت وأمي رسول الله، ابتجع هنا. قال: فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر. الطلب والخبر وما يكون، وهل أجد من طعام أطعم رسول الله؟ فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة الذي يريد، أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك. فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أنما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت يا راعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش. فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال أتحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاه. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله. فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني، نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه. لما قلت لا تشرب يا رسول الله؟ قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. قال فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي. فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء. فنزلنا على حي من أحياء العرب. فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتعد فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا امرأة. قالت فلما أحست بنا أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القراء، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة، تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا، ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه شفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة، اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب، قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال وقال لي اشرب، قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها، فذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها فحلب فملأ لنا، قال فأعطى أبا بكر. فقال لي اذهب فأتني بغيرها، قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها، قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك، قال اعطه وامك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني، صلى بهم الفجر ومضى. واصلوا السير، يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أم معبد، وإذا بأم معبد وكانت امرأة برزة، يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال، ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم، وهي امرأة عفيفة حسينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا، فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالت قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء، وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات، وما عندي إلا هذه الشاة العجفة، أخرها عجفها عن الرعي، ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب منها. قالت إن كان بها حلب فحلب، ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب، فامتلأ الإناء، فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل، ثم شربه ويحلب مرة، ثم يرون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين، وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه، إن تسألوا الشاة تشهدي. روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى، وصل زوجها في المساء، جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن، وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن، ما في لبن يرعين، وهذا الذي عندك مكسرة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى، فمن أين هذا اللبن؟ قالت لا والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء، ولكن رأوا الشاة في جانب البيت، قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي أجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا، ثم حلب شربوهم، آخر واحد هو شرب، وبعد ترك لنا هذا. قال صفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، أزج أقرن، إذا صمت كان عليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، كأن منطقه خرز نظمنا، وأخذت تصف. قال والله إنه لصاحب قريش، يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبي بكر، واليوم الثاني يمشون يمشون، وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت تلفت، ساعة قدام ساعة وراء، والنبي يطمنه. قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة، وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان، وقف عليهم وهم في مجلس، وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني أن أسكت، وقلتم لا، ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم، يبحثون شيء من يبلهم هناك ضالهم يبحثون عن ضالة، فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء، ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل علب سلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج. الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن قلت مئة من الإبل، فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط، فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة، فضربت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن خالفتها. قالوا أنا أريد مئة من الإبل، متى يحلم الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه، فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره، ولكن راودت نفسي تترك، فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض، فخرجت وإذا بدخان يتصل بفوق يطرع نحو السماء، فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنه مدفوع، ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم، قال فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت، رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. قال فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. قال فقال هات طلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى. يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قال له لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد. قل بك فما تريد. قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدوا لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصر، فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب، قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فأني خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتم هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا أطلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح فيطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق، سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، موصلني بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر، زعل أبو جهل الجماعة هنا، قال هذا يتحدث، وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد وينشره، قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السودة، امسكوا عليه، في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه ببيت يقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا وليش على الخيل حقه الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ ويقول له في أبياته أمره سيظهر بعد هذا اليوم، تعالوا قوائمه. وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك، قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون لي إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسله فنوته، قال هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعطى معطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت، لأني سألته قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه، وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراق؟ بحثوا عن سراقة، جابوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال امضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما، وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مرة براعي غنم، فقال لي هذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده، أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب، وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب. ثم قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقولون أنك الصحابي، يزعم قلش أنك الصحابي. قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا، محلك الآن مسلم محلك هنا وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة والضيق، فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه والمئة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك، هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من أولا. يقول له من؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول له أبو بكر، وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال امدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه وبيودي له قريش وبيأخذ مئات أسلم. قال الركب الثمانين معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجنحه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من السباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء، فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا في الطريق، فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصاح يا بني قيلة ما شر العرب هذا جدكم، يعني حظكم وزافهم جاء. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات. إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره، المقتبسين من أنواره، المكتفين لآثاره، الثابتين على طريقه، الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم تفلحون.

أنشأهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد